0: شباب اللي جابدين لحيسنا ينقريمني
1: يا سلام أكان فناني تحريك والله يا سلوى
2: أيوة
3: والله يا مان حلو حلو
1: فوجاجيك أحسن والله يا جماعة
3: تمام يا جماعة الكير دي ما حنا دي بقاعد دبو أحسن برا دفقرنا شمال برود من زبط الحيس
0: وفنتي تقبق لنا وحال ذكرى تايت بده
1: لا لا قروا
0: ولا كيف يا شباب
1: الله أكبر
3: حلوة حلوة قروا والله قروا قروا
1: أحسن يا جماعة
4: أحسنتي
3: إيه شاكر من مع الجردين إجازتنا دي النسي عليك لا يصورني
0: أبانو تابانو تنح
1: صبر ودا يا شاكر تعين كاي لسبارة يا أخي
5: إلهتو لا مهليت يو
1: وكيف يا أخي ما معروف يا أخي
3: بعالجردين
6: مرحبا أولاد مرحبا بهم
3: كل ليكم يبا
6: الحمد لله
3: ما شاء الله هو عليكم
6: صلى الله عليكم
3: ما شاء الله
6: مرحبا بهم يبا
3: يوم تحنات الجردينكم والنوع الحزينة وإجازة ما نتعلم منكم اللي أنا يبا
6: حبابكم عشرة جردينكم تو مالكم تيبا
3: مرحبا
6: بس تفاقعوا فوق وعاملي ديكم إن شاء الله
3: آمين
6: ما يبلها لكم واللي ما اعتلتي يعني لو لحظيكم وتحصلوا له واتلها وصحكوا
3: بارك الله فيكم يبا مرحبا
1: بارك الله فيكم ها جماعة
3: شكرا يبا مرحبا
1: حبابه
2: أيوة حلاية فناني تبريحنا يا دي جي
3: طوالي
1: حلية فوجاج بالله قلنا ساسعتو قلنا كسكستو
3: أبشر يبا طوالي
7: لا تقدر عليه.

0: فارس شهيد حامد إدريس عواتي السنة 1901 اتبر أدال مثل حودام مليامو كنا بهلتو اليومتين أبو الرهلة اللي نبرهت فجر بزحام قل شاركو التوتو بهلتو
1: توقت لهي عواته وجمعته ابقى لقدامين تعينوا للبلومات حق لوني
2: هتام دي بسنة 1906 وحتى اللي يوم لهلينا دي ببرهت ورهيت ومسكوبت وناي فجر مستقبل عمار إريتريا بواضح انبلشك لترأيو معنا

0: يو سلام عليكم.
1: مرحبا. سلام. مرحبا.
2: مرحبا.
0: يا سلام ابو يراك حقوت اللي كله كل عجبه كتر اللي شغلكم وقايكم يومتكم سرقكم مره فتيكم الا ران شيء هبينه وانت بتحكاهم تمصابيلين تفضلوا اهلا كنوا.
1: اهلا شكرا شكرا ربنا ابو
3: يا سليمان اندي بعنا الا مناسبه حتى سبتمبر اندي لا ما سانقوك قال ابو الله ان عليك الله.
4: ايوه
5: حمكنا يا اخي
6: ابشر بكم يا شباب.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الناسور في بارونتو. إشادة بدور المجتمع في عد غيح لتطوير العملية التعليمية. دعوة لزيادة التنسيق بين المدارس وأولياء الأمور في الإقليم الجنوبي. في الأنباء العالمية، الصين تنفي سعيها إلى توسيع نفوذها في جزر المحيط الهادي. الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل نهائي على تنفيذ اتفاقية التجارة مع المكسيك. والصين تسجل رقما قياسيا في تصدير أكثر من مليون سيارة شهريا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تم الاحتفال باليوم العالمي

القضايا على الناسور على مستوى البلاد في مدينة بارونتو في 14 من يوليو الجاري. وحث المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم القاش بركة السيد فرانكو كوبابا على بذل الجهود للقضاء على المشاكل الصحية الناجمة عن الولادة ورفع مستوى الوعي العام بالممارسات الضارة. وقال المدير المؤقت لفرع الصحة الدكتور والدو يوهنس بعد أن استعرض الأضرار الصحية لمرض الناسور إن 39 امرأة تم تحويلهن إلى مستشفى مندفر المرجعي في الفترة من عام 2023 إلى عام 2025 قد تلقين العلاج اللازم، داعيا إلى زيادة تنظيم المحاضرات الموجهة إلى النساء وتوسيع مرافق الخدمات الصحية. وأكد السيد إفريم زيباي رئيس قسم الخصوبة في وزارة الصحة وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في إريتريا السيدة يوردانوس محاري أن اليوم العالمي للناسور يحمل المسؤولية لمكافحته والقضاء عليه، مشيدان بالجهود التي يبذلها المركز الوطني للقضاء على الناسور. ودعا حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حري في المناسبة بعد أن أوضح الآثار النفسية التي يحدثها مرض الناسور على المرأة والمجتمع، دعا مديري المديريات إلى إجراء الدراسات والبحوث اللازمة للقضاء على الناسور نزولا حتى مستوى إدارات الضواحي. تمت الدعوة في اجتماع تقييمي عقد في مندفر في 13 و14 من يوليو إلى زيادة التنسيق بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور لتعزيز الكفاءة التعليمية وتحسين مستويات الطلاب. وأكد مسؤول الإدارة والمالية في فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ جوبن حدش أن غالبية المدارس تعمل بالتنسيق مع المجتمع لسد النقص في المؤسسات التعليمية مما يستحق الإشادة، داعيا إلى تعزيز العلاقة الثلاثية بين المدارس والطلاب وأولياء الأمور لزيادة الكفاءة التعليمية والتنافس الأكاديمي. من جانبها أوضحت مسؤولة التعليم في مديرية مندفر الأستاذ بلالي أرأيا من بين 29,145 طالبا في 81 مدرسة تجاوز 75% منهم إلى المراحل اللاحقة، داعية للمعلمين للعمل على الحد من أسباب تخلف ورسوب الطلاب. وأكدت أن أسباب تدني مستويات الطلاب عدم الاهتمام وعدم متابعة أولياء الأمور ونقص الكفاءة في بعض المعلمين وكثرة أعداد الطلاب مع النقص في الفصول الدراسية، وأن ذلك يستدعي العمل على تنظيم الدورات التأهيلية للمعلمين وتنظيم فصول التقوية للطلاب متدني المستوى. وأوضحت الأستاذة بلالي أن سكان مديرية مندفرة قاموا في العام الحالي بتقديم مساعدات مالية وعينية تقدر ب 1.7 مليون نقفة لتطوير المدارس ودعم المعلمين وصيانة وإضافة فصول دراسية للمدارس، داعية المعلمين إلى العمل على رفع كفاءة الطلاب. توجد في مديرية مندفرة 81 مدرسة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية بالإضافة إلى 49 روضة أطفال تقدم الخدمات التعليمية. تمت الإشادة بدور المجتمع في تطوير العملية التعليمية في اجتماع تقييمي للبرامج التعليمية عقد في مديرية عالدقيح في 13 من يوليو الجاري. وأشارت التقارير التي قدمت في الاجتماع إلى أن مساهمة المجتمع في تجديد المدارس وبناء فصول دراسية إضافية فضلا عن تحسين معيشة المعلمين كان لها أثر إيجابي على جودة التعليم. وفي الاجتماع الذي جرى في تقييم تقدم جميع المراحل الدراسية تبين أن نسبة النجاح بلغت 90% في المتوسط خلال العام الدراسي 2025/26. وأكد مدير الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ بيانة تسفاي بأن جهودا مشجعة قد بذلت لضمان المشاركة المتساوية في العملية التعليمية، حيث تم التبرع بأكثر من 300,000 نقفة لتشجيع النساء في السهول الشرقية، كما كان الدعم المقدم للطلاب ذوي التحصيل الدراسي المنخفض فعالا. من جانبه حث مدير مديرية عالدقيح السيد هابتايتس فازقي على التواصل المستمر مع الإداريين للحفاظ على زيادة مشاركة الطلاب ورفعها إلى المستوى المنشود. وحث الحضور من جهتهم على بناء مدرسة ثانوية لتخفيف النقص وإزالة الكتب المدرسية القديمة والاهتمام بالمدارس التي تحتاج إلى ترميم وإعطاء الأولوية للمدارس التي تعاني من نقص في البنية التحتية. يوجد في المديرية 87 مؤسسة تعليمية تشمل المراحل الدراسية من التمهيدي إلى الثانوي وتقدم خدماتها لأكثر من 17,000 طالب في هذا العام.
تم عقد ورشة عمل في مديرية سرجقة في 14 يوليو الجاري حول رفع الكفاءة التعليمية. وفي كلمته أمام الورشة قال مدير التعليم في المديرية الأستاذ مريح كيروس إن هدف الورشة هو تقييم العمليات التعليمية في المؤسسات التعليمية من التمهيدي إلى الثانوي في العام الدراسي 2025/26 والاستفادة من المميزات ومعالجة القصور. وأوضح أن مستويات النجاح بلغت 87.1% في المرحلة الابتدائية و 72% في المتوسطة و 82% في المرحلة الثانوية في المديرية. وأوضح مدير مديرية سرجقة السيد كفلة مريم قبر مسكل أن التعليم هو أساس كل التطور، وأن برنامج توسيع وزيادة مؤسسات التعليم التمهيدي هو من الأولويات التي تعمل عليها إدارته. من جانبه أشاد ممثل وزارة التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد سلاسي بالتغيير الذي تشهده المديرية في العملية التعليمية، موصيا بالمحافظة على ذلك والدفع به. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده لا تسعى إلى تحقيق أهداف جيوسياسية أو إقامة ما وصفه بمناطق نفوذ في تعاملها مع دول جزر المحيط الهادي، مشددا على أن تعاونها مع جزر سليمان يتم دون شروط سياسية أو فرض أي إملاءات. وقال وزير خارجية الصين خلال لقائه وزير خارجية جزر سليمان السيد ريك في بكين إن دول جزر المحيط الهادي دولة مستقلة وذات سيادة وليست الفناء الخلفي لأي طرف، لافتا إلى أن علاقات الصين مع هذه الدول يجب ألا تكون محل تدخل من أي طرف ثالث. وأشار إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع جزر سليمان في مجالات الطاقة النظيفة والرعاية الصحية ومواجهة تغيير المناخ. وجاءت تصريحات وزير خارجية الصين بعد أسبوع من اختبار الصين إطلاق صاروخ برأس حربي وهمي من غواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب المحيط الهادي، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات من دول في المنطقة. اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بتوقيع اتفاقية مرحلية بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وذلك في ختام إجراءات داخلية من أجل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي بعد تاريخ إخطار كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الداخلية. يذكر أن نواب الاتحاد الأوروبي كانوا وافقوا على استكمال إجراءات الاتفاقية. وفي مايو الماضي وقعت المكسيك والاتحاد الأوروبي تعديلا لاتفاقهما التجاري ينص على خفض للرسوم الجمركية بهدف تنويع اقتصاداتهما والالتفاف على سياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تجاوزت صادرات السيارات الصينية 1,000,000 وحدة لأول مرة في يونيو، مسجلة رقما قياسيا جديدا وسط طفرة في النشاط التجاري الإجمالي للبلاد، مما يزيد من التوترات مع الشركاء الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه التحديد ارتفعت صادرات السيارات الصينية في ذلك الشهر بنسبة 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.06 مليون وحدة. بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفع إجمالي الصادرات الوطنية في يونيو بنسبة 27% على أساس سنوي، متجاوزا بذلك نسبة الزيادة المسجلة في مايو والبالغة 19% ومتجاوزا توقعات رويترز البالغة 18%. في النبأ الأخير، انطلق طاقم فضائي أمريكي روسي بنجاح في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 8 أشهر في خطوة تعكس استمرار التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال الفضاء رغم الخلافات السياسية والعسكرية بين البلدين. ومن المقرر أن يلتحموا بالمحطة بعد 3 ساعات من الإطلاق. وحضر مدير وكالة ناسا جاريد إيزاكمان عملية الإطلاق، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس ناسا إلى بايكونور منذ 8 سنوات، والتي سلطت الضوء على التعاون المستمر في الفضاء بين موسكو وواشنطن على الرغم من التوترات. وانهارت خطط التعاون الأوسع بما في ذلك المشاركة الروسية المحتملة في برنامج أرتميس التابع لناسا لأبحاث القمر. سيداتي سادتي، إليكم تذكير للعناوين قبل ختام النشرة. الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الناسور في بارونتو.
إشادة بدور المجتمع في عد دقيح لتطوير العملية التعليمية. دعوة لزيادة التنسيق بين المدارس وأولياء الأمور في الإقليم الجنوبي. الصين تنفي سعيها إلى توسيع نفوذها في جزر المحيط الهادي. الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل نهائي على تنفيذ

اتفاقيات التجارة مع المكسيك. والصين تسجل رقما قياسيا في تصدير أكثر من 1,000,000 سيارة شهريا. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملكة سميرة لهم هم ناكلين عتو هذا أنتي بأبوكي بحوكي ودراستكي كفكم سلودي يوم انقمت عن هذا
1: توم دي بنسر وأنا دراستك دي بكليت
2: ألو إن شاء الله خير
3: ملاي فريد كذا كل القيود
2: متبل يلا يلا حبيبي شكرا كويس
4: يم
5: فتقول كل تعبته وحري هنا قدام هذا المنت ودمنت النقامر لا تقدر له إيجار مضل زكاتنا لك من طرف أي نفر لا تدين
6: يا كبدل بعد دوم تسأل أنت هاد أهم وصل نيام لي دا يوم النبلي
5: وبزحي إن دا بزحا وحوش من مولادي بيك دي بيت شقاتوني
2: اللي كله قروش لما دي بيقول نسقوط بغلطو
7: عما أنا سمعان أسئلة كهل ليكو سمعان الليكا قدام يكون مال ومكازن تبر الليكا يا رو

0: هلا هاجر
1: ميتو جيم سلام من شفك كذا حليك
0: ها هاجر ميتو أكان أكيد بالي كنوس إلى تزلي بكيتو
1: ويا أنا جيم صبطوا كم قبي
0: عفش نسأو كل بدينا بهلا أترفعونا
1: ولا ما عربيتي صبطوا
0: ماكينة كذا فره ليك مش من ماكينة كلها كذابتنا لهم تاجي ليك أنت
1: ويا أنا تجيم عربيتي نوسة أمر مر بجروش مدي أنتم نوس دحن ليكم
0: دحن سمعينا زين عفشكم سنس أول الأمر لو مسمعينا ليك حنا نوصل كذا دي بحب عمل لينا
1: الحمد لله من أول كنيت لأن نجم شغلني يا أخي
0: بس أي مصير يركبه من فوق يتفجيره
1: يلا تشاو
0: يلا مع السلامة وصي ودي بكير تشاو

0: اللي يما حالاته
1: بيت جمال دحين يكون هاجر
2: دحين تعمته بس دعوه يا جلسك لا تلقى قبل له
1: انا قلت سراك ومت بادياي دعاي وده هاجر فوق نوسك دعوه ده يقول
2: ميت عمته ولكني فوق نكلك
1: ابو وليته جمال اول اللي جمل والحمد لله ليبر حقوها انا دعاوي ودق لولدتي
0: ميت يما حالاته حني يكوني
2: حتى قابل لابس سوارات بالبيت حطيتي بنت كمان
0: مركدي بكتي شاك على ريكو
2: حتى قبتي لك شغلتي لك
1: نمت اين هلبيان ايه امكو حالك البومي اللي تامر هلبيه فرحتهم اللي تامر وشاك على طومي اللي تامر اذا ما منهم منك نلا صليتي بمت اين ولك
2: لا سيب من بعد طاب ودد العنو وحوي ودينها كلها تتقالان من قبل اطيرتك على اشكال السودانيين كنا نايم تنايم كنت تنسى ولد عبد من قبل

0: انت مقابل انت سامع ولا يا اخي بطلع ويا اخي بطل
1: كان كان درت حزالكم من قبل كثير اونا
0: يا اخي تطيرته وقلت بالي يا اخي تامرهم كنت راه انت خمسلت لي بطل بيلك تمت اذن نفحو والغزاز البس قلت لك لا تجيبه
1: قلت لي سني سني في سبت قالت انديكو اتك على تمرد قرا يحكى
0: بابا احد قال عليك يا اخي فوفت بالي يا اخي ما لنا قدام عندنا سنه ايش قلت لي فوف هذا صادق
2: اولاد اديكم
0: تعال تعال تعال
2: ها بس وصل قدوري هاي
3: ما شاء الله يا رب فرتنا من كدانا بسلام عيرنات وقاشعنا من سفراء عير يا رب احسب كهلي
4: يا رب
5: مين ابو تفرت
3: فريت حلب يعبك بدير دبنك عدام انسوا عباق على قلبي نوينا كدان اندل تفرد بسلام قل ايرنا وش فردوا العير بسلام قل تفردنا وقاشعنا من سفراء بسلام قل انا اللي بلدعات ولك ابوكم كذا بنك عدام نواي فطي على انبل بيع وعشره نواي هنا اللي فطي دي بي ما تقدمك حنا هنا نواي اللي فطي اي العشاله وانبلكم نرقمنا باتنا وليك
5: ابوتو نحن مش ديب قلاقل انسى هليت قلنا
3: اي بنجا الا انسى الله ترى رفتح لي ابوك بدير ابوك وامك حشاكي انبل زبوه ما داباي كبرنا نواي على قلو نواي هنا اللي فطي يفطي الا انتم اسك عدل الزابه ولا ادبه لو قدامك لا كان دي بكره قليولي يا
5: مرتي يا مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي
3: مرتي مرتي مرتي مرتي
5: مرتي مرتي
3: مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي
2: مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي مرتي أنا ويني؟
1: ماذا هذا؟
2: أنا اللحمة أميري هيك اليوم بس ملاريت قليل بأفارك اليوم
1: ملاريت قدم لا تحمى عليك؟ حريت على مشكلتك عبي صديق يتلبس قاك اللباس وشاوت هنا حقوي لبس قاك لا قرهت أوديك
0: انكا يا حق حلق بان شاء الله الناس اللي قد فرود قد يبنا ذات مسنا خوان قلب بقس يعلقون
1: جمال متاته مسنا ما انقسى
0: كقل ما حمام كوت او مكلب هلا دم دم ليله تبقس ازرت بقس مرحبا يقس مقل افكرك هذا بشبك
1: ما انا تعور من كليكم انت عم مش علينا يتعود راح
0: تصور راح يا راح بقسنا راح راح
2: احسنت لي يا جماعه شرف قدامي الامر احمد قدامي الامر احسن من تو شو احترام له

0: الو
1: مرحبا نجات ولا تشسك از مدرستك اسكم من بايتش
0: انت بكس وديكم دي بي
1: خلاص انت مدرستك قيسم كهبيني
0: كويس يما يما
2: يا ابو زدت لي
0: السكاني يا ابو كانوا العمام تركيه ممكني
2: نوصل تاخر كبدك يا تولي حلفسك على الريال

0: وين عماه ابطركوكم هنا ما تبغوي معليش معليش ابطركوكم
1: هلا معيال سمعيني ليكي لقاشات بيتنا للأتو العصر تعبان من انتم سالم من دصبتي يوم قلم صات اذنتن لبيت رافعه والعرتت ناصفه وصنحهم
2: طممينا تصف فراشات وناصفه تحيلو
1: يا خم عيال هتوم من كين من قاش بركه من الريم تعبانين عند هلو قلم صوته ما صف يبلك الليل
2: ده انت كويس سامعك كلف
1: سالم يا سالم نعم
3: أبي عبد
1: لقاشا ببيت لما تغار مو قربان هلو
3: أيوه
1: إذا نوسك أنك يسكت كبتهم وبيت آتي
3: طوال أبي عبد

0: سمعيني قلت لك ما قلت لك حزر ليكم بس لكي نايس الأسورح أبي عبد دافعكم هلا
1: سيتو أربون حقوا ما تيل التقوم وقل أبي عبد هم كيف يسني
2: لا لا لي قبين باللي بيتهم ناجر وباللي جار بيت دفع عقلنا لكل رسول رئيتي كون وسمعت
3: أدام سنيت من وردعك سقاهم لتعني كايد قراد
4: سمعني سالي
5: سمعني اللي هم أجرين أول نسكم أنتكم وازم هي نسكم وجهها أنا مثل مأجرين كرمان تريد أبلاني نسمع ليك كهرباء ماي حمام من كل نظافتني حمام كفرت نفع نسكم تصلوا
0: أبشر عمتو حبة تفرها لبكيني ده لأقلة حزيق لي أسليني أنا نوش أقلة سلومتو
5: ولا سميرة يا مثل كالدرس
0: سميرة؟ سميرة يا مثل الدرس أدي ما مثلتها أقل ليكو شوية ألو سميرة معليش معليش خلاص تك عند تبو التبيت أبي عبد الموت سني تأميرة ما عمل بيت
4: اسمع اسمع سالي عاد حكوا ما اي عاد لقيسو من اول عليا يزعجونا احنا قلنا
0: سميرة خلاص خلاص متصبركم لينا يلا يلا يلا عمته قدام حكبو دي منو تحجزوا تبلي
5: هتم ما عدتم قدام ابو من واي من كان ما قدامتم
0: ولا قدام لهلقلو هتم دي بعدهم تصور قلبوي الحزون
4: المهم كم ما سالكو كم ديت خارجه تقابلني تنبلو

0: يجي يلا برا هون صاحبي.
1: يا خبر رفشت دي الفصل حسنا.
0: انت لك هذا المقابل دي بجيزو. عليك هلا الافكرين الفصل سبفا تسكن وعلدي بتمامي. يلا عليك هلا نسكن.
1: يا اخي استير انت لك يا حكم الكيل حد جيهان. حتى عمل لك مليان كيس سمي.
2: اللي مثل كلهم قايس لنا هيران حسدته.
0: ناتاس نحماتات بالعالة ابوتي. كنات انا نايك دي بيت ما سيسو كنات كنات.
1: كنعنا دي الكبيرة دي.
0: ايوه رجع حبيبتي انا. يجي انت تقول تسحق بكرمة. ما انتم الا قرمة رينا دي ما يتأكب ادو يقرأيات على تتأكب وتتقبرها على تتساكب اللي ما قلك
1: انت بطبعك كم حديد انت
0: يا انا دي ما دي بحليك كمان ذاته حلك امي انا شفت حتى من كمان عاشة تبليني
1: اها الا نقفتك عم بتحيط رايح

0: قل له ريالتنا من تقفات منين عنكي دحن مشكلتي ألبون ولا تعبت تصعدة من بزحت كافي ولا تحايسان وحشومان وقولان ذهب بنو سرقوهم وإنسات مثلهم اللي ما قلعت كنت
1: أنت الحلوة تبقى قارن معي كدر لا ولا عبود كتعلمك كيتي ثم يجبي
0: أبو كان دليت حلاوة تباقاري لسان حبيبتان
1: حنا ما أبوك اللي تقلنا حنقلنا يا طبي تعبى دي خون حدا مسالات يسالتنا
0: كملنا يا طبي طبل دي بتروحي تقريد على قلس سالتك سنة طبي تكملنا يا قلن فعكو فجي ما رح يجب
1: يوم اللي يتكي لبعل على الكلات مرة نهي اللي بدا مسانس وحساب تبل بشعر هوت يا ري بلا لا ريت هذا ليك علام قول نسوا منين انا
2: صحافيه قلت لك
1: والله صحافيه تقوى قدام وحلاي ادي كون هولات بتتلي
0: نعم حكي دي بتامر تبلكيت اللي ابن عركب بتتكي ها نار هيبك اللي تكون هو بلتي انا
2: دحن دحن نار نجات حكي قل يا حليم مطيق
0: لا بقى حافين وكستي حنا نعرب حليم سامع عام حنان هي وجهت لدي بحليب تتمثل عندي يكون هيك يردي بحليب تتمثل
1: أستير أنت لما بالس نم دول تحدى جيودو
2: جرس كم دم بعد عم بلنتي
1: سنن بيك بس جرس تبول
0: جرس تبول
1: تشاو تشاو تشاو تشاو تشاو

0: مدرس
1: ها اسمع
0: اسلم
1: بابا
0: كبره
1: يوم سوق بس بهدول اللي بلاك اللي حتي حدودي
2: لا اله الا الله محمد رسول الله
0: يا ولا محاله الطلب
1: صبر وده صبر ده حمام ما لك من واضح حلف بيله ايمان وده يا اخ مقعدش
0: كفو صبر وده تبلن عليك الا حاله دي قطت ليت صبرت اوديته وكفت التبلت ما قصاي لا طفي عليك قلب على وقعت على مدرس
1: صبر وده بلاك اللي يا اخي متقبل ليك انت ها يلحبسونا اللي سب يا اخي متقبل ليك
0: حول ولا قوه الا بالله العظيم سمعنا زين ولا مخزننا هنا بطحوا
1: ما كازن حتى يحقوا ديبو بلاك عليكم مخزننا رب بنبو وتبر اللي كان
0: حول ولا قوه وسوقي ولا دكاكين اكبر كلها بالنسكي
1: دكاكين حتى يبلوا الكسب بدو هذا الناس انا مهربات سبا اهل اللي بيقولوا يلحبسونا في الرهن
0: لا اله الا الله محمد رسول الله يا ولا ما حاله تن ازاي مسلم انا حبس بس معنا ده مدرس انا طلع كانت لا يطبيع ولا مس طوال بعتك العربي
1: حن حن رب لو بيحبسهم بلي خامه من فتيو وبها تعير ما هلا قلت قتل حارس الاسوق كن دل بهدل ما قبلك فجر اس صبح الساعه 4 قدام عند سكب طوال دول هدي
0: محمد ريس سمع ان مقاك قلت لك كانت امته من دينا امر تلو من البلونه كفوت الوديت انا ما جاي عندك سرقه دي ما عافيه تشكس
1: حن حن انت بس ده ايمان ودي تتربش نمد قبلك انا اقدر اقوم صبر ودي انا مش بعد اقوم
0: ولا يا سلام

0: هرمي ايدك ما ادري شو تسال قريب
1: محمد ادريس عفش كل الناس اوبيلا بس برامج محمد ادريس دفقر منك ينبل
0: لما خزن لك ويلي يطلق
1: ما خزن لك بوب على من نساله كمان
0: شريت كم على هلا يا هلاني اللي بالله
1: يا اخي على هلا هلا ترجمات البوني كونتر باند تبع على من سوروا سالوا من لو
0: محمد ادريس من اسحى وندو يا اخي عفينا ناس اي كحليل الكربو
1: ايون انت وصلنا محمد ادريس من ايدي فجاه هم تصوا متى قال لك انت
0: لكن ابجاسات تو هذه امال عندي كل ما خزنك كل الناس يركبوا
1: يا اخي كين بولم الا هلمزنيت بطبنينا حكومه يوم عمت يا ريح

0: ما تاو حكوا تاو لا تو بس لا لا لا
1: يا اخي جمال لا حد لك نودي له وانت لا تطمنا
2: عليه لتني يا اخي قبل رزاق
1: يلا بسم الله بسم الله ما صلى له عشان كم تجي
0: لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله
2: الا الله
0: لا اله الا الله لا اله
3: الا الله
0: لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا
2: الله لا اله الا الله لا اله الا الله
0: لا اله الا الله لا
2: اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله ال

0: يا سميرة دقيقة شوية قلت حاجة شوية بلا ما فيني
1: سميرة ولا شيء اللي سالم قال عبدو ما هاي يقبي
2: أبويا عبدوح وأبو هوتو عدو ديب قندعلو أول من سوا نقطة كممت أنا هتو ديب عد أبوه عبدو ندانا برد بيلا سمرة وكل يد درس مثلي
1: ما شاء الله تبارك الله أنا مرة واحد عجبيني أخلاقه وسديته زول طيبته أتكل ليه تتآمره ولا قدم كل ليه
2: لا لا أول ديب سوا نتآمر علنا وأتحد أن نسديه إلا بس حمال اللي نادرجت بتحنا سكلا أم عل ميت وفيت ديبو
0: رب الرحمة
2: أمين إن شاء الله بمكينتنا يحو أبوه عبدو عدا بصحين
1: قروا كأنا قدم سفري لازم قرر كبوهم هلأي يعني سنيتو دونيكو قل حمدون بي وتقابلين يت إن شاء الله
2: لهم كلهم اللي ركبكو همتو أورو جمالتو لي ركبكو وهتو شكت أي سبتو كل وقت ديب سفرتو
3: لا إله إلا
4: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
5: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
4: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
5: يلا لا اله الا الله لا اله الا الله
4: شركه عم صار
5: شركه صار ها اسمع يا سلام عليك
4: ابشر ابشر يا عم زيد حركونا حركونا قلب قلب قلب حركونا يا اخي

0: خير وعليك. من أمره خالد حق لي صيحيني إلا علاقتنا يكون هاي سالم معك بالمستقبل يتقبقت من أزا سليني
1: إن شاء الله خلاتي يعرفكم يبا وحريه دا يحريان يكون بغط قدام فتو ربنا يوده بيت ما من عرش تا يكون
0: سمع لك. تاني مرة خلقت مزاجة إن شاء الله هذا عند وديكم سالم دم عنك دقاء انت ما شاء الله تبارك الله انت سرقيكي مرعات نقاك تنحير ان شاء الله
1: هاي با مدرسة كان دقيت امم قالوا كله كركر لحق المدرسة كايدو يليفا
0: سنة لك اللي كله على الوطحات المدرسة ان شاء الله حسيكي ومدحراتك مثل قلبي قدمي لك من امرة مفاهمتها حسها كل خير هلا ها إلا باش اللي تلليت نبراكي بعداتي اللي قليها منكي ما تدقاك الحزي
1: إن شاء الله
0: أكيد والي صني لكم
1: إن شاء الله.

0: دلت عليكم قادر السلام اتشطب صاحبكم حيسام وحيسات متقبل التلفزيون الاريتريا اقل يوم 10 5 جولاي سنه 2016 دولي لحل اخبار كرقلكم ككم المود رس اخبار الدنيا يتعمل في ستولا بدرجه وطن دي بمدينه بارن تتذكرت أقليم قبلة دور مجتمع ديب دمان بقاع التعليم اللي يزيد فينا تقدمت التعليم مقب مدرسة رجاقة وراتا التعليم للدقب محبر قومات قبام من اخبار كارج اسرائيل اقل وراتات اصحابها بدبول ديب قنراري بموضع صحاي ميزان يتفجر اتحاد اوروبا نايدونغو بقرار ديب اتفاق تجارة مثل مكسيكو صادق تشاينا مثل جزائر سلومون علاقتها تترد من رس اخبار دي بتفاصيله الدنيا يتعمل ابديوت فيستولا عافية تامت من حقيقتها بتبل سقراط دي بيوم 14 جولاي بدرجة وطن دي باقليم قاش باركا مدينة بارن تتذكرت تفاصيل الخبر من حامد ابو بكر
1: الدنيا يتعمل ابديوت فيستولا عافية تامت حقيقتها بسبب حرس لماتسي في ستولا اقل بدي يومتان اوقي ابتبل سقرات اتيوم عصر 4 جولاي بدرجة وطن اتبارنتو ذكرت اتدارة تقليم قاش باركا مدير عام قسم كدمات اجتماعية السيد فرانكو كوبابا اتسمعيا كلمات اسكلا اتابياتا للتفرجة اما سبتها ليا بسبب حرس لماتسي مشاكل عافية قلت واركيم جهد وتاينو ترودكم لاتحذيم مسليهما فزاعت مجتمع الدافعوت عواد ديراي اقل تتوقع لما تحصار قل الشاكة كومبو حبرام نايدولو مسؤول فرع عافية الدكتور والدو يوهانس بترتو أسباب وضرر في ستولة حقولة والدحام من سنة عسرة عسرة وسلسسك عسرة عسرة وحمز تسبدالية مرجعية من دفرة لطلقك يا سلاسة وسأوالد أنسات للت حزا كدمات عافية كمراك بياءة الحبر في ستولة قل دافعو تلولوي أتفادعو تقل قبام تاوالد أنثات لركز محاضرات قل تياب كم سريهوما آلات كدمات عافية قلوسا فانام وزارة عافية مسؤول وليد السيد إفريم زبأي ووكيلة مكتب هيئة الشعب منظمة مجلس قران إتريتريا سيستر يوردانوس محاري الدنيا يتأم في ستولا قل كل مواطن مسؤولية قل لي سؤول لتتفاقد أم الكمتا الشرحوم مركز أتحضروت وحيوت في ستولا هيبو لهلا كدمات حمدو حاكم اقليم قاش باركا سفير محمود علي حروي الدنقوبام في ستولا اتاروح امكم سليهوما اتعائلة لخلقو جاكت قليل كم يكون الشرع بكمالو قلب دي مديري مديريات مثل مسؤولين عافية اندل الفاهموم اسكت ادارات دوايح اندت كرولة لتحذى تايونوت وبحوث قليدو اتلاكام

شكرا محمد ابو بكر. اثبت كبر من تعدادي باقليم قبلت بقى على الدراسه قلت سنه مدارس مثل المجتمع بمقري حقل لك الدم وراتا التعليم مديريه من دفرا قلت قيمه مدي بيوم عصر سلس وعصر اربع اتا لقب اجتماع ما تفاقد تقدمه دي فرع تعليم اقليم قبلت مسؤول اداره وماليه ممهر قوبن حديش اتا لحبي شرح مبزحوا مدارس مثل دي بدوارات لنبر الشعب اندت مقارحة اقل لتر محاجز اقل بالحكم سلت صاقم اللي هي لتحمدكم سلت دي بوضح بقى التعليم اقل تمسى علاقة ثلاثية اقل تزيد وتتدقب تفانا مسؤولة تعليم مديرية من دفرة ممهر بلالي أرأي بجهتها السنة دراسة كل ألف وعشرة وخمس كل ألف عشرة وسس دي بثمانية وحتى مدرسة منها لا تسجل وعشرة وسع ألف ميت وأربعة وخمس دراساي لا سبعة وخمس ميتاي تتتل درجات مهروكم صلح الفو دي بتفهم لا ترأى عدد تريف حلول قلة باسر قلو جهدهم قلة دقبو أتنبهت ما تحسر حود حمق والدين دي بتابعو تأجنيتهم حدينا بقاعة مدرسين بزحي درسة وحدينا أفصول قلمنا أسباب دهر بقاعة تعليمكم سلطة شرحت معلمة بلالي اقل مدرسين مهرو مهنة اقل تنظم كم سلهما اقل حمقى ودرسة برتبت قبيسة دايت اند تهيبت اقل أضحايا صوم كادم ترود كم سلات حزي ودحت سكان مديرة من دفرة قل تطور مدارس اقل صداية منابرة مدرسين كم سلهما قل اتساناي وسوق افصول اتلا سنة قونا زياد حتى نقطة 7 مليون ناقفة لقب مال وآلات كم سل صدو دي بتحبر مدرسين بمجوب نايلة مجتمع لودي اقلهم معاونة بقاعة درسة قل تتحايس دورهم قل عابو تفانيت ات مديرت من دفرة من من بتايت سكال اي درجة للا درسة 8 وحتى مدرسة واربع وسيرة ودت هالايام اتاقليم مقب مديرة سراجة قبقاء التعليم اقل تتوكل لسد محبر قومات دي بيوم 10 4 جولاي قبام مسؤول تعليم التمديرية ممهر مرح كيرو ستلا قدم يا كلمة حدف لا محبر قومات دي بسنة دراسة كل الف اسرة وخمس كل الف اسرة وسس من روضة سكالة الدرجة لا ترأى اشناك فداب اند تحفظ لحوان اتجهات اقل تسايحكم سلطو شرحام قياس حليف ديب من بتايت درجة 8 و7 نقطة حتى متايت ديب مقبايت درجة 7 وكلة متايت وديب كالايت درجة هي 8 وكلة متايت كم سلتو ما فهمه مشاركة التتقدم تقرير اند التنكبو اقل مستقبل لنا في عراس النقدمو مدير مديرة سرجقة السيد كفلة مريم قبر مسقل تعليم أساس كل عبود سبتو كدمات روضات قل لفياح والترد اب أساس لفقرة ممرح من أولويات تعليمكم سلت دي بلا كده بحسر زايدكم سلت قدم له ودحام وكيل فرع تعليم أقليم مقب ممهر مسفن ولد سلاسة بنكرو التمديرية لترى لحلا تغيير عند حمدا لا ترى فداب أشناك وراتات مهرو اقل تحفز ولتوسك توسام ات مديرية عدق ايه دي بيوم عصر سلس وعصر اربع ات قب اقي امام وراتات تعليم دور مجتمع دي ببرامج دريس وادرسو التحمدام ات قدم تقرير معايا ديب اتساناي مدارس وشقية وسوق افصول كم سلهما ديب منبرو مدرسين لا اقضي دور ديب بقاع التعليم في قريت سنيت كم سل تركبت منو تشرحام اتا هيرار تعليم ديب كله درجات لا قيمما تجمع ديب سنة دراسة كل الف اسرة وخمس كل الف اسرة وسس قياس نجاح درسة بمقباقي امام حتى 9 متايت كم سل بصحات ودحام مسؤول خدمات تعليم التمديرية ممهر بيان تصفايتا هبي شرح لا تساويت مشاركة دي بمجال تعليم اقل تتأكد لا الاتنايت كادم كم سلقبا ودي بحاسيات مفقار صحاي لا نبرا والد اقل اتنايات زيادة 300 ألف ناقفة صدايت كم سلقبا ابراهام مدير مديرة عدقاي السيد حبتاي تصفازقي بترتو دي بزيد مسلح ليت مشاركة درسة قلت توقل وتتتحز درجة قلت

صح، مثل مسؤولين إدارات دوائح دقة رتبت قبل كم سنة اللي أفهمهم الدنقوبة جب أفصول دراسة حلول إقل لركبة مدرسة قال الدرجة تقل تتبنى لا أبرأ كتبة تقل تشنك أتصانع لا تحازيو مدارس حسر إقل تهيبو كم سلهما بنية تحاتي تلقلبو مدارس أولويات إقل لتهيبو توصو اتمديرت على الدقايح من روضة تسكال الدرجة لا درسة 8 و7 مدرسة كم سلهلايا يوم عامت هي اقل زيادة 17,000 درسة قدمت لحيبة كم سلحاقيا تقارير نايلة مديرية لافهم حيسام وحيسات أخبار قبط عطا بصن حكم حكول لما عديت بأخبار كارج أقبلكم. بدق معنا نرحبكم اخبار كارج اسرائيل. اسرائيل ديب جنراري موضع صحايلة تودي وراتات بناء محضرو اقل توسعو كل اي نقطة 3 بليون دولار ميزانية افقرت الهليت لبرنامج زيادة 10,000 ابيا سكن وبعد مشاريع حكومة اقل لتبني لهدفكم سلتو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أتامرام. إسرائيل ديب سنة 1967 بحرب عند ورط لا سبطة تقنراري بموضع صحاي زيادة 700,000 مواطنين بدبول اتحدرت تكم سلهلي التقارير لافهم حركة حماس قل تبدأ بلبل مسمس من سنة 1903 ديب منطقة غزة فرار عسكرية تود لهليت إسرائيل زيادة 700 نايلة قطاع ديب حنت مراقبة أوتيت كم سلهليت لتأمر سياسة أصحاب إسرائيل من أقد أسباب أكي مقرح منطقة مقباي مفقار صحاي قاب كم سلهلا متابعة لباكات لهي لحبرو مجلس اتحاد اوروبا مثل مكسيكو لا فرما يحر اتفاقية التجارة دي مع الجلاب قلت وعل لا تقدر نايدونغو بقرار حالفا بأساس اللي فعاليتنا الى دي بحلفا ورحمايو لا تفرمت تاريكاي تندت بلت لا تشرحت اتفاقية التجارة من دونغو بنا الا سنة قونا قلت انبتكم سلطة تامرا لعموما كدمات تجارة ديجيتال كم سلهما كسات راس مال وفريات حرس لا تشمل اتفاقية مجالات اقتصاد كليتن دول اقل ترشد سيد يايت كم سلطة مرهلا ديب سنة كل 1905 قياس متبادل تجارة اتحاد اوروبا ومكسيكو زياد 9.5 بليون دولار كم سل على تقارير لأكد اتحاد اوروبا اقل برازيل ارجنتينا اوراغواي وباراغواي لبتن دول لاتين امريكا اتفاقية كمسل فرمت مثلا لا لتذكرتو امريكا تتبع لهليت سياسة تجارة مثلا علاقة تردت ديب مجال تجارة لعلالن كندا مكسيكو جابان ودول اتحاد اوروبا ديب فنجهن لهليت علاقة اقل تترد لا تسد اتفاقية اقل لفرماكم سل جبرتا لتهدق حيسام وحيساتنا إلا ساعات أخبار قلت ممقلة من عباية رسو قلت قمقلكم الدنيا تعمل فيستولا بدرجة وطن دي بمديرية بارنتو ذكرت أقليم قبلت دور مجتمع ديب دمان بقاء التعليم قلي يزيد فينا تقدمت بتقليم مقب مدير السرجقة وراتا التعليم للا دقب محبر قومات قبي من أخبار كارج إسرائيل إقل وراتات أصحاب دبول ديب جنراري بموضع صحاي ميزانية أفقرت اتحاد أوروبا نايدون قو بقرار ديب اتفاقية تجارة مثل مكسيكو صادق وجمهورية تشاينا مثل جزائر سولومون علاقتها تترد

سلام إذا خبركم تعزبتنا كم يعلكم على تاوز يا سبورت حزنان كريت مالنا نمكن تالكم بخبرنا عدم فلرشن كعسة مرة بنقص طبق كرنا أربعة دك أنسي زركب أم نعسران شعاتن سبورت هم أنسيات نسلت أنت سلت أنا هيبوم تي بقبرن كل السحاسة بنتوها بنسلت أنت سلت أنا كان علام وصنا فلت أتاوز هنا أجواء بصلاقات أنا كعسة مرة بنمهابن درجة مياه كل السلون سبورت هم أنسيات دمام أبتعود كبن بالن مخانو تجلي سوم تسلت أنا بكفل بهالن سبورت نقص طبق كرنا تودي بوب فلرشن كعسة مرة كتما كرنا نزوب عن سبان توها بكوينوم سلت أنت دمام أبتنتمدي وملن صار حز الله بهت مرتي ممهران ناي بهالي سبورتنت عنان ممهران كوينوم كسر حز أنحن أبستفى لتكات من قست دمام قنتات كمار حز أنحن يوم سلت أنت بإنترناشنال ديانو ممهر عمر موسى كيكان ممهر جدا ولد مريم من توها بكوينو عدم سلت أنت دمام كاب عسران كتلن كساب ساسان حاموشا من بارو نتمويا نوح زي صار حلو زخلهم مخانو تقريس أتي كابشون منطق سبعة استغل تحملتها بسلت أنا أما تزم على التراخيبون بريدنت قعو السمرة بزوبة عن سبع ممهر عوية حيلة بسموعك قال سلت أنت انك أسيمو مزلو تمرتي أبكن ديم أور أطعي التحيز الترف بقبريم أبايتها صار حلون لعل حلافنة مرال نسمعي وام دماء نسبورت قعو السمرة بزوبة أمن هاقرن أم بربارن درجون عبيتون دماء كباب مبالن كسر حب مزخار أبتمدي بابلن صار حزلو بيها تمرتن قانتاتن من سياد دماء ولدو أم ممالك صار حتلابيم ممر او بياس عبو كفل بهالن سبورت نصبا كرن جانفر سبورت زوبا عن سبا مصر تمرت نصبا كرن اقاقلوت زينا زوبا عن سبا نزقبر لهم كل عين متحبار بمسقان هاقراو فدرشن كعسو مرة بإير ترادما ورقات مسكر بمدلا وتسلت انا بخل مداين خعوات ابقونهم دو بمبال لعلم مسقان واريبهم امودتا سلت انت لالو اللهم مسكر ورقات كابير استفا لي حلفت خمس تقبلهم زباسحان حبريتام اريد يوم أبن نقفة بفدرشن كعسو أغرنيت سنستوى تودي بوم أمونغو شدوشة قانتا تتكايدس أن حقتم كعسو أغري بوعو سبورتا منفس تزازي موم أبتعلت بريزن فدرشن كعسو أغرات نستوى أتو إبراهيم محمد على أبزها وقال تستخايد قدتم سبورتا ينتهو ومن فتاش حقا زابرس من بارو بزاحت صفوات سبورتا ينستلليلو أغات أم كامز نبران أمس أدما بسافح كام صرح لنار ديوم إذا نخلت سامن تزغط على ودر بعوت جانتا مع جامعة كزاز من كله جانتا تبراسلن على سحر الدمام قال أين سال سين بمخان تداولن شلمات قاب إلى محدر نصبان أفا أتو يقب إدريس تقبلن أبزغ كيد زغني ودر تصاوتي أحمد موسى نهيت ودر بلوت صاوتي كوينو تشلمم أبي فرق في تسامر قيس الزلو دروانج علامة تمال مشاتك أدامي تسقوتو أبزك كهيد اللوم إثن أبزو در زبالت الزنان بغعة حيزن قد صلات سنحان زحاش بغعة حيزن ون أبزر جامب سحان زي من اللان فرنسا سبانيان كرخوان كلوام إتاب حات إرقع صوت فلات إن دحر تشحن عصر تنوانج علامة على دمام تصبغ اسم أبزو دريت سنحان سبانيا نت أبزو در زلع على قمت نعاود كابز حزاز سنحت فرنسا كابو در بموتسا نافس أمد سواء وانج علام سجير اللام زي أب ستاديوم دالاس تخيل فرقة أمت أوتا إسبانيا فرنسا كلتا بارو بزخانة وسيت المسعر نملع علم مسيت أم حدير لام تس أوتا زي كم توها وجمت تبابن متقعة زوا حدون بتنقع أنا ببلش إسبانيا دماس تعبلا لنين يروم كدامي شوتو أما بالعسران كلتا ندا نتس أجا ما أزن تخلق خال فرنسا لوكاس دينا بستخطلو جوجي مرتش أم علنا بهنك أوتا تسبي زلام حدش كوخب لامين يا مال نفسه سويه نلوكاس دينا قدايك جورا بمخالو فتسم كل عربي حلو نمهرة ما حلتنا توصدا أيار زوال دمام نزعدل نشوتو غيرو مريحنا نابس بانيام صوم أبكالا إبرا فرنسا نتوطات من لف تطبيق تغير لو كانت نبرا إسبانيا قن نزلوها بلتش أمكو سعر كعصة تأكيما نتس أود فرنسا بزي كعصة تخول لهم نحرم المساي أب حمسان شو منتن دا عوتا توحس شوتو بيدرو بورو مسداني أولما بزقبر وبلتنا يحادا كلتا قبب بل بيدرو بورو نخعصة مسك عبد من رخاب كاليت شوتو أمزقبو نمسنبات فرنسا عرقا قسم اتنك مالت صوتام زبلت صمت قاعدة فرنسا مس صنع مكل خالص اسبانيا خرات صم كم سكوات جميتي ينبر وصيو تجن ملو بملو نابر بحاس اسبانيا تمتن بلتش اف هجراوي تجن تحت اسبانيا دما زر عينين يروم فرنسا حقيفات تزلا كيليان مبابي زمر حوك كبيد سم زلو مسمر متقعتام كسام بل سمايان حد ندا حانت قعصا نافتنا خل اخ بزي مخالوم كذكر زي دلي مشات يا حلفوم اما كان ميدا كوينون نتصوتا نزدلي هرمت زمر رودري كاتزغات ام كبيد مغلات بموصا نتي بلوت صوتا عالم مالت بالون دي اور زب قعب قعتو دغما يمسكر لاب زلو اوان نفابيان رويزون ابغون بمكبر ازي دلدل مسمر مكفال بمهناص نخلتي استرفه مسمرات اسبانيام عبر قات فتيرلو

مديريت شعب حتى من مديريات أقليم كبلت بحر قايح اندقات زياد بحرس أكل تتأمر لتنحت مديريت تا شعب لا تبل سمية تاما من شعبت لا تبل كلمات لركبت تا تا اجي قامل سبت على التاما شعبت دالت تتبهلكم علت لأمرها مالتها قو

0: እምበል ልሽዕብ እቲ እስትራቴጂያዊ ኣካንሰብ በቲ ትረከብ ምን ወቅት እቲ ወቅት ዓቦት እቲ ትሓቀቅ ትትረከብ ግል ኣጥራፍ ባሕር እፍንቱ የ ንግልሚነት ባፅዕ ቅርቢ ዝሰበታ እህምየት ዓባይ ትግቢእ ግል ኣሳሴ ሕኩመት ኤርትርያ ምን ሕርየት እንዳኣንበተት ለትፈናታ ከደማት እጅትማዒ ወብንየት ትሕትየት ወደየ ትግላ ምስሊ ወቀት ሄን ስካና እንደበዝሐው መንብዕድ ኣካናት ኤርትርያ ለመፀው መዋጥኒን ሓድራም ሰብ መስከብ ጋብ ኣምትሃለው እትል በርናምጅና ሄኒ እትል ወቀት እቲ መተየለል ክምህልየት ላኸስስ ፅበጥ ግንቀደም ግልኩምቱ መታባዓትኩም ንስአ متوقال مديرية شعب من طفحات بحر حد كلمت متر بتزيح في حينها هيني حد 1867 كيلومتر مربع عندقا من اللي سمانيا من مئت قاد موتاتو لبزح من قاد موتاتا تربت رشيدة سبتتو ومن قلاق لوتات وحي سبت تركب اقل حارس وطيتا
1: ازي نقزو بازي سي ناتو نابسوخي إلو سي نخالي يتخو من دحر وتترخي قوان
2: إلا مديرية إلا إتي حق ركبت رحا عند كافيت إقل بعدامات قبي إتلا سنة قونا لكن إتي حرس سبتي ركبنا إقل نوس ناما السوفا مهلينا إتمستقبل كم أكررت وعقمت لمسل حال دايم للأمتسع أشكال إقل لتشكي دراسات قابه لا هتو ديب معال إقل لو عالهي إنسي
1: كم ديو خالي خالي كوزي تاو كونس لذخير مسوك القلاطه فينا نحنا نمحصل
3: دي قال سنه 2024 يوم 5 على قلنا موسم وحيز 14 وحيز من ليت على مصاب 14 لو وحيز كلوت منهم ابو عبي ثلاث قيموتهم لبعدام لكن كلهم شمال ثلاث بهلو او نعيش وحيز كبد لي لكل اوت لا اول لما صاو باللعب وما دلالة قوة بشر وبعراج إنسان على دي بدا مارب أولوية مسجد سلا على حرارتنا إلى موسم هيني ودي وقت حقاي وقبعتو عبعرات وقدام بزح يغلش كدي لي يقدر ولا من سأل نحمان وقبعتو هيني ولا أنا وحيز روز تأثر أورات نماسي فينا شغل سبتي الحيب لا حكومات دي بكارب دي انتو تحلفة بغلة الحين
1: كمزروباتات لكعيو ماي ولا قلبان تهريمو بها مسحيلي زمتي مسحيلي متي متي تغزينو زنبري ويكسيبو زنبري مرت ملو عطان طمع
2: بلي زلام حقو زلمت اللي محازاتنا وحايزو دقوب دي انتو مسي والعقمتنا صابر اللي حالق الركب التل محازات حفز قابتو مدولكم سلقبي ابازي للتريتو ابن حر قدام للتشك ايكون اتكم كرا محاز لابا لمسل حلايل حواجز قلت شاكا لكن ايتان هلا
1: عبايتي تقدامات تزسرح تماي هدئ له موردة زول كعزات بلاد اللخاء الله مالك قام ندب مع سيخ السرح كما يفتكون جينا بك اتصالي در داي
0: أوروت منا التلام ديرية بهتمام لتشاك أقلو لهلا وراتا جرادين ناي تمرتو تمر دي بأرترياء اتقل أكانات وابل مدمن يقبي بشكل علم لتسأبت يتسانحاني اتلو وقت لكن تربت لمديريه تقل جرادين تمر لناسبكم تثبت تمر بافراد لقباء وبوزاره حرس اهتمام دت هي بيولت قدام كل هلا جرادين تمر بثبته من لبكاتو اتعلم لا تنكب امر ولالو طالب كسات راس مال حق ركبه مكاسب لبو فرياتو اللهم اتمديريه شعب تل مجال امبل حلاله لتصاغم لهلا وسب جرادين هنا ازندتا اندتعبوا اقل حريت رحوم اقل قدره وعدهم اقل عمره قد ما لتركبوا
4: النخيل يتعب ويبغى دعم اول مره بعد ما ينتج ينفع الوطن والمواطن والمشروع ان شاء الله انه ماشي على ما يرام بعد ما بدانا اول بشتول ما هي مطلوبه ورثنا شتول ثاني ما مطلوبه رجعنا نقلع ونعمل لها خلفية ثانية نشتغل من جديد وإن شاء الله بالخلفيات هذه أن لغاية 2030 يتم المشروع ويتنظم ويكون فيه إنتاج
3: تمر هي لي من واحد من شتلة أسك 120 سنة لعمرها إجت كل جنريشن أو وحود كل وقت جيل ناي بنا آدم قلت أمرت قدر بواتها ريم ጥሙር ሕለ ብድዩ ዓይነት ኣዝራእቲ ዝብሉ ቦምቡታ ምልየና ሰና ሃላ ምስላማ በርናምጃት ስታት ናይ ወዛረ ዝራዓት እትከበድ ሓምስ ሰነት እንደ እንሰትት ለእንገሊሱ ስካልፌን ሽን ወሰማን ተላትዩን ዲብላ ሃላ ከም ምዴርት ሽዕብ ቀዳመይት ኣወለይት ዲ ትሙር ኩለና ቃል እዩና ኣውለውየት وفرصت اجل شعب هي بتلف
4: التربه ما فيها كلام تربه مناسبه فلكن التغييم اللي اخرتنا عدم الشتول الطيبه الواحد اللي بيزرع ياخذ شتول طيبه يعني يوم تمشي ببدايه في السنه الخامسه تعطي النتاج في خمس سنه تعطي النتاج نحن أخذنا إلى 20 سنة 30 سنة بعد ونحن شغالين نقلع هذه وننزل هذه وهسه الحمد لله
5: كالي عبد الله سويري ناي تمرتو تمر ممكن تمر قبل بدر فناطا أماكن دي بلد لكن أوت كمان إذا أقول سبب سبب الله لبزح أماكن ناي تمرتو نبهلا كل منطقتنا وكل أزوبنا من لعل مسؤولنا فريتنا يتمر ليونتون مسؤولنا وهلو الناس بجردين حمص فرضهم كل منهم كإلى حفرته ومطوره شكة ومطوره ستة في الرياضهم لكن من الساعة البداية سبت الله وكل في الرياضهم جب سوق قد يبدي تقدرني دحان الله نبنات منهم دعام ورو مقور دنش أو اللي دنش قطع من ذا زرع دي بلا عداقة كل أزمة يعني المزارعين أو الحرسات أو نبرتنا زوج شباب يلأموروني كزيادة أنا مثلا خصصة جهتنا وزارة الزراعة نتفاهمنا لطوض ما يندنا ساكين كم سلة زبه فهمنا له بسعر التلامة فتلا هي ليش عامل نص عقل وتصل بدي على طول هذا اللي من هيك معنا دعم الإشراء كان يعني قاسوا أنا 50 متر رجبي أو نحن مدرع رجبي إحنا مدرع بلا 50 متر رجبي إلا دعم في الرياض ركبوا منا
0: المديريات شعب قدم الله دي بتاريخ لمديريات رؤي وسمع لي تصنحا بعد ورات جردين هنا بناناتو تربت شعب أقل بنانا وتيتكم تا تلوقات تبوت هلا التادي بشعب لو دينا هزيارت عنا فريات بنانا كمريت سنتعجبنا قلقت جردين بنانا فرور لتصنحينا بعل جردين بسبت فريات بنانا كم أتهاقينا هو هيني دعم فريات بنانا اتعداقا كم كرا حبرينا
6: هذا بنانا دي بشعب للزرع مستحيل يعني أمنوا بعلا لبون ولا كمان كلهم دقل لا شاوركوهم دي بشعب ينفعن ان دبيلو يعني بزوح تاسفاي قلق اللو ادو علو لكن أنا نوشن دجربكو يعني حقوها من بطر من حيس للبن رأي منهم دبقسكو بلنو ديكو ودي بالله يلا سجعتنا ميتو اللي ناي كرا قردات وقال لمناخنا لهم وكرا جيزان سعودية لمناخنا لهم الانعينا حديتو كلازم اللي ما شعب بس جهدا دي بنقو أراد قلت عوض قادر للبن الفكر منهم دبقسكو ببوت لفكركو ديبو أزاي أنا دي دعم حقه دعم لها طلع فكرنا 2023 لزرقوا دعم قرون في الرياض هم تاجنا
5: جرادين هلاوهنا جرادين يعني من لمداو حرشة لنقداو حرشة لقيرو يعني من زراعة لمطارية أو زراعة لزراعة موسمية يعني إلى لوده هلاوهنا نحن ودرس عمر بالله لقنا عبد الله سويلة لقنا يعني حمص نفر هلاوهنا اللوم وورا دي بكيلوت مقدار كالكيلو مسر الشهيداتو لكل او دي بسمين من شفتو حتى اللي تبتو مسيط إلا من نام حبر منها إلا فريتين إلا من تصموتا كالي دي بقد قد هلا قلنا اللهم فعلا يعني قليهم 2003 أنبطة دي با لنسأل أرضو أسوك أزو قروب دي مود ما أرد علو علو لكن مشكلات مي بديبهم اللهم كمان في النهاية أذكرت موضوع تمر وانا وضعنا يعني موز وقال انه وضو شسلو اسيد انه يسول عمنا تدريس عمر موز من العرضات من العرضات يقول لهم الأفكار اللي مثلنا دعام أتاو يعني فرادي وسوق كاريدو
6: إبقى اللي طلع لنا فعلا لنا دادي

0: طلبناه النداد لبين كبونه لبين لا قالوا ولا ركيس يركبنا اللي ورح اللي مرة حسين وهتي أنا سامن قلت كلام إنه يتحملني بنانا بنانا يعني من كل يوم أو من ثلاث يوم قلت أستيو بديبك بس تي كاوم جا حاجة يفري ولا حبتي يخصصون كبل سبب اللي يعني أزهينا الحمد لله إلا أنا كم صلت روال ليكم تعودكو كليكو من جديد دي أستيو دي بلا بلسكوه اللي أنا زر حديث الله زه لأريد لما لموتام يجعل على تكوكو نوشة كوكو متأكوين نوشة دب من نهاية تجارب دب قصكو تكوكو
1: المديريت شعب بعد تلعب متسل هلامة في الريات حمليتو الفنتويكم كرباميت تماتم وقع لمس الحمليت لمديريت أجر حاليت عندي قبي قلكم كربات عوات باكاتا لهلا مديريات دورا قلت أتممكم سالت قدر وتام مديريت يم ألبو أنواع فواك قلب كالكم قدر أنفار وزارة حرس لمديريت لأكدون
2: حمليت أبيات جارتين وفواك عند المعنى يعني عند أفرينا لأن بربو أنا بربو زحل كم ملوكيات قبل دي هالليل بعد يعني كم سركرة بربر بامية برج دبة ولا آخره أزق كلهم قرطوط لا تبغى له كمان الله مثل اللون تيريتنا يوم لا تهم كم سركرة عدو برا فول ولا سم سم لنا نايك بازر أتلاف بار قلنا سبقتن من استراتيجي كروب نعيش أبدا تبغى الوضع ومن ما هي برضو نايزيتو بلا من أي فايبر قبل كتلنا جلاتينا بحال هلا بصراحة تأحيان حين من الحفان من العلاقات من حفانة لبديب وإطلاقات من شهر حمص أسك شهر سعيد بحال لا نتحملوا بنا عين الحمليت برضو نتحروا كانت نفع بهم هلينا كرملوكيات وبنوسو مثل عداقانا ومثل لا مجتمعنا هي زيادة أمر بجانبنا ورحبيتنا الحزية والعلا هي اللي مقر دنشتو على بلد كحمليت في بنسر قول يطم في مجتمع من قبل وأبو أرد من قبل إبا ما فريه حبيلا
0: لحرس دي حرس دي اللي يقول حرس لبدير على دي قبل حديث لهلا يومتين مثل زبن لقيس قلت أثاثة دي بلا منطقاتنا هنا أنا مرة نيتش على وزي يعني بالخاص يعني تمر قنزرة وبنانا قنزرة وليمون زي أنا ليه ليمون تبل هلا لوهن أجاي ليمون تلي وأجاي ما بعدها يعني لا نفع دي اللي مانقوس وقلا قنزرة بزح نيتشيته زي أنا يعني دعام لها من إلا كان قردات انت قيسكو من قردتهم تكون قلمي تجربة قل لك باقي لما انطقت أولاً عيلة حفرتك من عيلة أستيوتك من نفعه دي بشعب لمودي كوني دي بفكركو إلا عيلة قل حفركو حقول عيلة حفركو يعني يعني لازم تبنانا قل إيدا بديبية تمر قل إيدا بديبية حاجات عبي قل لا مستقبل لجيل لأسرين هلا قل لا قبيل لنالي عند صابتا باقي اللي يقيس ولا منطقات بدل كل ومشيلة ولا مسلة علات دي جرادين قد تقير عند أبي أنا هتوت الهواية لنا عليه الأعلى والحمد لله يعني قدام حاجة يعني لازم رب سدين عند أبي لك حسبها من قبي قلب صحاب أسقدر
1: من سمان إدارة دوايح نايلة مديرية سس منان بخد تعليم راكباتن لكل إدارة دحيت لكن لبزحو قومية راشايدة لساكنا من سبتهم ومنابرة راشايدة هين السبك واسقم سبت التنكب أسك الله لبكت يهلاني لسكان قلت كم كم وكدما التعليم قل ركب بقبي لهلا أتفازعت لكن هتن ما بخد تعليم قل ركب سيدكم هليش لتحبر

0: امسن هلا رشايدان انا برديان كلا دارات دوايح قدمات لبن لسبب هي سبتيت كم كموتو لبعد دارات دوايح لكن دي مهرو سن الهيرر هلا
1: صدق أقل قلت نايت مهرتي قالو خنقول نخيل
2: مشاركتنا دراسة من سنة دي بسنة وسكلا تلا الحرفية 4 سنوات بزيح وسكا معنا مثلا دي بكلا 1013 4103 على 549 وسكلا دي حتى سنة مالت دي بكلا 1013 4903 وحتى على 769 وسكر إنا مالت دي بكلا 1405 يعني 5564 على 633 وسكر إنا لا يوم عام ثاني كلا 1405 يعني لنزوم نقول لهم 5779 كلا 133 وسكر إنا لا مالت إلا السنة سنة دي وسك إيش لا مالت
3: دي ما بقى تا كروم بيحصل اليوم تحال على درجة لكن
0: مشاركة والدين دي بتعليم سنتا والدين قل مدرسين ما صدايت ودو كبد لبيلا من قدرة والدين والعلاتو وراتات لكن بحكومة قل سنة سايت بنا من مدارس كم نايكرا وقيرو وشمسي ابر وولول زينغوه لغيسا سبت هلا اللي من قدرة والدين براتو
1: الرئي هو نزي حجي نواتصالي ناي سجن عندلات كهلو تسفن قبر
4: اتمديريت شعبة مجال تعليم منات راع عبوت مشاركة درسة اترودتو وزارة التعليم رودات أساس تعليم كم تسبت تأمر أفنتو يقتل الحلفة حد 10 سنة رودات إبه اهتمام دي بكدم التوتسان حتى اللي نتام ديريت لتركب الرودات هيني تلوقات مدرسين سبت توسك أقلن لسكان اتقروبهم كدمات ركبه اللو اللي برودات ما 10 سنة مدرسة بهات حلا اتبنيت اللي مدارس ما لسكان إدا زايدت كم على تقلم إدارة المديريت ووزارة التعليم لأكدون

0: البرنامج زي حكومات ما تصلح لك، انا ما زي ثلاث على يا جنانسر اذا برنامج حكومات كلمي كما لا بيكون وبقت كل دولة تاني من ناجنا من أربعة دي بحمس لله موالف أنا أرجل حلو بدي يصبت بهلا قل اللي يوم عمل أبيات مدارس فتحة والجميع كل من أغاب عاد بحمس سنة لله موالف أنا أدرس له ولد اللي حتى من نازي وكم أولا برنامج ناس أبطاب لدينا تورد من متعرف نعمل هلك هو كم العالم نودينا قل ما قل إلا قل إلا قل نودي كنين وصبع مبرانا لنا سلطنا ودي بشيء من بمبسات اللي أبدت من مساوى ما سلس مصيانا أسرى وسيد أسرى وسيد مبرانا حديث نوصيانا هي روضات اللي أبدت
1: سيها بحجي خاني درقاء أمز الزام بس يحلق تسعمي تاوي بس يحلق نبل نخيل لكن دفر نخيل مهنياتو كل توديكم تريوه ذلكم حجي تريفه ذلك ناي بولوفن ويكا ناي حبري تزيكوين ومعتم القطام تزيكوين كل تودي الله إن شاء الله أبتات من ساعة مركاني
2: تسعة مئتايت بناها تامم هلا لتعرف لهلا بابات وبويت لمسل ليتاتو لتمسل سنة هي اللوم ريم دي برودة منشب اندقيسو درسل علو اجنيت اتلا رودة حداس قل درسو وحقوه اتلا سمتنا لهليت من مأمبتايت اسكال اي درجة قل درسو ومن قروب كدمات قل ركبوتو
3: اتمجال عافيت ما لا تتحمد كدمتكم هليت لسكان لحبرو أسكلا حد سلس عيادة وحتى مركز عافيتكم هليا ما لتأمر زياد كل هينو مديرية شعب ناي كترام ترقيا سبت ملك وحد سمانيا من مئت من مساحتا قاد موتات سبتو لسكان من قروب اتا مركز عافيت اندمت او كدماتكم سرق بول تحبر بل اللي ما مديرية شعب من لتصناتا مديريات اقل حرس وبعد قارات قدام سبت متسا لكدمات عافيت اقل كله تهيبو

0: مجالنا عافيه احنا بنقول زوج شعب برضه كما كمالي الاستاذ زوجاتات دحن لينا عمل. لكن تك بقى ما تكون قلت لك كلينيك قلت لك لو انا ولا عاد لو قلت لك بقول لك لو يعني لا ام حلو ولا لنا شغف اللي تعوضون بالزياده اتوقتنا يسبك ساقي مش عاوزه نصنع دينا نحن انا هاي ست زوجاتات بقاشر كان يتر في ايام كلمه صنع يا مغرب كلمه صنع دي باللي ما اكلت عندنا هنا ممكن كساب اسك لي 180 150 للرؤدي او بدي هنا يعني عشان كلها عافيه فعلا يعني دحان اللي هنا لا ترى دي من حمامات الابونا سجزي فنتو يتفتر الحلقات انا دي بحمامنا ما يساعد فينا لكن سجرناه بكل متصم شعب ولا حكومه ولا تكالبنا لا تعنا لا تناطم كانت حتى اذا سبت كمان كل اقول قلت له تلا تتيب ليت ما عرف نهاية ريكا من قبل او مقابل نهاية ريكا من قبل دحان لينا انا
1: كذا دي مجالنا لا عافيه ما صنع من قبلني ما اكلت عنا اللي بينا دي داخلنا شعب منشف الدوائح وغيره مدبرت عنا اللي بقد قد نعطات اللي بينا كم كلينيك عينت ولدته كبزيادة اللي بيقلي لأن ما أكلت عنا اللي كان من قبل لنا النفع عضا بزر مجتمعكم سلطة إلا تريكا ولدته بعد الشعب اللي أخاص إنك أتي تريني قلب ملأ يعني سر سبك إلى ظلو قلب كفانا قاعد الحليب كمان لأن العرو ولدته عمل لي العرو وسر منصور ولدته كمل الخدمات اللي بتهيب اللي منطقتنا بعافية عينا من الدولة
0: اتفق اللي مش عاقين هاش عاقب بيتا من كين برضا الرعاية قد الله لتوسقوا مسلم منا بقولنا ما يوم منو اللي توسقوا قل مين ساعقنا هاش عاقب الله 150 حموم فقط دي بدلو ترى دي ليكا دي بناي حراسات ترى دي ليكا دي بناي نبارح ما مالك منا شكرين سقط دم يعني احنا اقل قلوت مثل انا زي ولا قيت ولا يكون التل وقت اللي حلو حكمنا بالذات يقول لهم نبرتين ما ابو زط تفضل وشكرا اللهم حكاي من التل هو ولا بقول نعول اكثر
1: اذا لو وسعت لما اسال الله اذا بدي لي كم قد ندي بزمن قدم حرير ولا ممكن له صليب على اذا لكن لو وسعت كيف اللي حتى ابيات الواجب انك بنعمله لا أتحزأ دوات كله متقربة

0: ትሪነት ባ ብተር እንደወደየ ከሎ ማይ ከምሰል ይሸርሽሮ ግልኢደ ቃድር ላኪን ንምሽክለት ምግ ኮ ኣስመንቲ ወልዮም የህሌትኒ ካልእ ከማን ሓፂን የህላኒ እሊታት ሽያ ዋፅዓና ወላው ሒዝ ከ ማራ ኩል ደውልታ ከምሽክለት ወደ
1: ኣነ ነሲሓት እያ إذا الشعب والدولة بنفسها يعني تراغب نخيل والأرض اللي ماها مر مالح تعملها تحلي حتى يزرع المواطن تحت النخل ما يغطي المصروف حقه والنخل يمشي في البيوت نخل يعمل أقل حاجة من نخلتين إلى أربع نخلة في داخل البيت الشارع يكون فيه نخل المشاريع تكون نخل إذا تهيأ الماء وتسددت تسدود في البلد تمد بالمواسير والصحراء تكون جنة
2: الهزب السرح لمد بهنا بناء بعورين وبالبتن السرح قلت بقى تصاليس سلز السرحو شقر قلوا يكون السرحو له ساعتات
3: ليب شعب واب عرط لالت شاكا عقمت قلع التلاليتو ونبال حلاليتوم لقدمو من قدرتهم والعلا قبع شكار لكن بماشينري من لتشاكا زيادة نتيجة وتركبت قدم إلا صدايت ماشينري نركب عنا اتلن لحلفيا سلس أو أربع سنة لكن ماشينري يركبنا لشعب بنوسو سلادن دات فاقرة لودي جربيتات حل دايم يكون لقابت اللي الدراسة دي معالا حقو وعلت وصدايت ماشينا رحق وتركبت لكن دي بتاي حرس نتيجة تقل تتركب لتقدر
2: ناي حقز ماشينا رين ناي تتقبر مطنعتين ده سؤالات افوا بايتان تتقبر وتقيت كركبا يقول يدو الامن تلانا
1: انبار دراسة حياة الابو بلا من عامرها قدر دراسة لا درسة فجر حياته حياتنا بدراسة تنقير لان قدر انبار دراسة لان قير حاجة الابو المعناه إلا سبق وساقم لقبا إلا رعيوان لقبا كل قرى دراسات عندما ندرس كنا نشكي أين قدرنا هنا فنتو يتلم مديريت اللي لعبها تمام دي بدراسات هاي باميه اللوني نحن لاش قلنا تابعيات مودي لنا وسكاسات بزيهم مودي لنا لكن ميتو للشعب قل فاهمنا قلق دربتو

سلام، كمي أمسيكم فن وإيري تي في تكتاتلو زلهم زغوركم تعزبت. نعم ساعة شاعة تاخيلون لوم روبو عسرت حموش حملة استدالو هاجراون هاجراون زيناتات حيزولكم كريبا زلخو في المنزومية نمكتاركم بخبرنا عدمكو بقندر سزينا في اللام عالماوي معالت موقاد في ستولا ملوء تعنا مسلاي بزبل تيما بدرجة هاجر أبارون تتقبيرا. ኣብ ንዞባ ገልዓሎ ምንጭታት ስተ ማይ እንስሳ ዘገዳም ንምስፋሕ ይስራሕ ኣሎ። ኣብ ዞባ ማእከል ንወፈሮ ክረምታዊ ልምዓት ስልጠና ድሕነት ትራፊክ ተዋሂቡ።

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من المقابلة التي نجريها مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لصباغات الهجن في إريتريا، للحديث حول الإبل والهجن وصباغات الهجن والاتحاد الوطني. أستاذ صالح، نواصل منقطع عن حديث حول الاتحاد وحول الإبل وحول الهجن. تناولنا كنا الفرق بين الهجن وبين الإبل، نتكلم حول الاتحاد الوطني لصباغات الهجن، تكوينه وتأسيسه ونشاطاته.
1: الاتحاد الوطني لسباق الهجن يهتم بكل الشؤون ذات الصلة بالسباقات وريادة الهجن، وهو واحد من 12 اتحاد وطني رياضي، ويعمل وينشط تحت مظلة مفوضية الثقافة والريادة الإريترية، ويعمل وفق خطة استراتيجية لخمس سنوات وخطة عمل سنوي. وهذا الاتحاد آخر مؤتمراته عقدها في 2022. هذا الاتحاد عنده فروع في كل الأقاليم تقريبا، أقليم جنوب البحر الأحمر وشمال البحر الأحمر وكاش بركة وعنسبة وكذا. هذه الاتحادات الإقليمية أيضا لها فروع في المديريات في المحافظات كلجان وكاتحادات فرعية، وبالتالي هذا الاتحاد بيعمل أو يغطي مساحة 22 مديرية على مستوى الوطن من أصل 58 مديرية لو افترضنا، يغطي 22 مديرية ينشط فيها بشكل جيد يعني. وبالتالي جغرافيا بيغطي تلتين مساحة إريتريا. والاتحادات الفرعية دي يعني بالتنسيق مع الإدارات، بالتنسيق مع مفوضية الثقافة والريادة في الأقاليم، بيمارسوا نشاطهم في سباقات، تأهيل، تدريب حسب المقدرات الموجودة في الأقليم.
0: طيب، أبرز النشاطات اللي بيقوم بها الاتحاد الوطني.
1: الاتحاد الوطني لسباق الهجن في إريتريا باعتبار اتحاد ناشي، والمجال مجال الرياض هذه يعني مجال حديث، هو بندي الأولوية للتعبية العامة ولرفع مستوى الوعي الجماهيري بأهمية هذه الرياضة. وبالتالي بنعمل سيمينارات، بنعمل ورش عمل، بنعمل تأهيل كادر، وحتى يعني نأكد على جودة الأداء الرياضي بشكل جيد لازم يكون في تأهيل الكادر، الكادر الاتحاد وبالذات في المحافظات لأنه معنيين بالأمر أكثر وفي الأقاليم. وبالتالي بنعمل كورسات تأهيلية للكادر، ده غير الورش العمل والسيمينارات العامة اللي تهدف للقاعدة الجماهيرية بشكل عام. هذه الرياضة بتمتلك قاعدة جماهيرية واسعة جدا ومحبوبة الجماهيرية، وبالتالي توعية المواطن العادي من خلال السيمينارات، من خلال ورش العمل، بأنه هذا الرياضة هي يعني الإبل بشكل عام والهجم بشكل خاص مورد اقتصادي مفيد، مورد اقتصادي وطني.

0: بالتالي لازم الكل يعمل بالتنسيق من أجل الاستفادة منه إلى أفضل بأفضل درجة ممكنة.
1: نعم، المنطقة العربية تشتهر بسباقات الإبل والسباقات الهجن، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة كما ذكرت. علاقة أو عضوية الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا في هذه الاتحادات القارية والاتحادات الدولية والإقليمية.
0: الاتحاد الوطني لسباقات الهجن الإريتري عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي لسباقات الهجن،
1: نعم،
0: ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي لسباقات الهجن الاتحاد الوطني الإريتري. أيضا الاتحاد الوطني الإريتري عضو مؤسس للاتحاد الدولي لسباقات الهجن، وعضو مؤسس للمنظمة الدولية لسباقات الهجن، وعضو مؤسس للاتحاد الدولي لريادة البولو كامل،
1: نعم،
0: وعضو مؤسس لاتحاد كرة الهاندبول كرة اليد سباقات الهجن.
1: نعم،
0: وبالتالي له شرف التأسيس بكل هذه المنظمات، وله بصمات يعني، وله أدواره المحورية والمفصلية في قيادة الاتحادات هذه وفي عضويتها يعني. وبالتالي هو عضو جمعية عمومية في كل هذه الاتحاد باعتبار عضو مؤسس يعني. دي بالنسبة للعلاقات.
1: نعم.
0: بالنسبة للمساهمات زي ما ذكرنا إداريا في كل المناشط اللي تحصل وفي قيادة هذه الاتحادات بيلعب الدور المطلوب منه بشكل جيد يعني.
1: طيب، نرجع لسباقات الهجن. ما هي التحديات اللي واجهتكم في سباقات الهجن في إريتريا باعتبار أن الاتحاد ناشئ واتحاد جديد ولم تكن هذه الرياضة موجودة في إريتريا؟ النشاطاتكم في مجال سباقات الهجن؟
0: السباقات عندنا مثلا في إريتريا كثيرة متنوعة، أو سباقات الهجن بشكل عام متنوعة، لكن ما واجهتنا من تحديات تحديدا باعتبار زي ما أسلفت وتكرمت اتحاد ناشئ اتحاد جديد والرياضة غير منتشرة بأساليبها الحديثة، كانت أهمها البنية التحتية. البنية التحتية وبالتنسيق مع الجهات المعنية وبالإدارات الأقاليم وكذا بنعمل في سبيل تظليلها يعني. والآن بقى في بعض المديرات في كثير من المديريات أماكن محددة للتدريب وللسباقات التقليدية. بالنسبة لسباقات الهجن، سباقات الهجن تنقسم إلى نوعين. النوع الأول هو السباقات التقليدية. هذه السباقات التقليدية بتحصل في المناسبات الاجتماعية، العراس، العيادة الدينية، العيادة الوطنية، وهي قديمة قدم التاريخ يعني. لأنه أكثر هنا رياضة شعبية بالذات في الريف الإريتري تمارس بشكل تلقائي كان. السباقات الحديثة تنقسم إلى دورين، إلى قسمين. القسم الأول وهو ده بيتعلق بالراكب البشري، ودي تمارس في كثير من الدول تحديدا في إفريقيا كلها يمكن شغالين بالسباق الراكب البشري. وإحنا هنا في إريتريا تحديدا شغالين بالراكب البشري، وده طبعا يحتاج أن نتأهل الراكب البشري ده ويكون عنده مقدرة ويكون عنده معرفة وإلمام جيد برياضة سباقات الهجن بشكلها التقليدي يعني. أما الأسلوب الحديث والشق الثاني من السؤال اللي هو الراكب الآلي يعني. والراكب الآلي ده نتيجة المخاطر اللي كانت موجودة في فترة زمنية محددة وصعوبة الممارسة الناس لجأت للراكب الآلي، لكن الآن بشكل آخر في طريقها للعودة للراكب البشري. الراكب الآلي هو عبارة عن ريموت يعني، ريموت صغير بيكون مثبت على الجمل الإبل المتسابقة،
1: وكأنه شخص
0: نعم. وعنده ارتباط بالمدرب حقه، لدرجة أنه المطية أو الناقة أو الجمل اللي بيسابق ده بيسمع صوت المدرب ويأخذ منه التوجيهات، يزيد سرعة، غير اتجاه، يعمل كل التوجيهات اللي بيدي لها المضمر.
1: نعم.
0: ما بيسموه المضمر ونحن بنسميه المدرب.
1: نعم.
0: بيميز فعلا صوت صاحبه وبيتلقى كل المعلومات منه بشكل جيد وينفذها يعني. وطبعا بالنسبة للمدربين بالنسبة لملاك الهجين وغيرها بيكونوا في المضمار لكن بالاتجاه

0: الاتجاه الموازي له يعني. ودي يمكن السباقات الحديثة اللي بيسموها بالنسبة للهجن.
1: طيب بالتأكيد تحتاج لبنية تحتية سباقات الهجن، تحتاج لبنية تحتية لازم تكون متوفرة مثل الميادين، المضمار. كيف هو وضعنا في إريتريا؟
0: احنا يعني بالنسبة للمضامير ما عندنا مضامير بالأسلوب الحديث، لكن باعتبار انه نحن عندنا مساحات واسعة من الأرض والناس تمارس فيها نشاط بشكل تقليدي، عن طريق المفوضية قدرنا نتحصل، وعن طريق الإدارات في الأقاليم أخذنا عرض وسمح لنا لكن بناءها وتجهيزها بيحتاج طبعا تنسيق ويحتاج جهد مشترك من بين معنيين بالأمر الاتحاد مع شركاء في العمل يعني. لغاية اللحظة دي عندنا الخرائط الجاهزة وعندنا الأرض الجاهزة وعندنا المسح الأول يعني. يمكن نحتاج في التنفيذ بعض المسائل الفنية والدعم المادي، وده يمكن في طريقنا لتذليله يعني.
1: نتحدث أيضا حول الجوائز التي ترصد لمثل هذه السباقات، خاصة على المستوى الإقليمي أو المستوى العربي، يقال بأنها جوائز ضخمة، وحتى أسعار الإبل، سعر الإبل الهجن اللي يشارك في السباق أحيانا يصل إلى مبالغ خيالية.
0: الهجن مورد اقتصادي، مورد اقتصادي وطني، وزي ما ذكرنا المفروض الكل يستفيد منه، والمفروض أي مواطن يستثمر في هذا المجال، خصوصا أنه نحن عندنا المؤهلات يعني، عندنا الحلال موجود بكل أنواعه، كل أنواع الإبل الموجودة في منطقة الشرق الأوسط موجود عندنا هنا، مثلا المجاهيم صح عدد بسيط، لكن عندنا شعل، وعندنا الوضاح، وعندنا الحمر والصفر، وهذه كلها موجودة، إبل موجودة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الخام موجود، كيفية الاستفادة منه هذه يمكن تبقى من مسؤولية العاملين على هذا المجال. جوائز الإبل يعني نحن عرضناها مثلا شيء خيالي جدا يعني، الجمل السابق مرت بالذات لو بقى من النوعيات الممتازة جدا، الأصايل والحراير والإبل العربية الأصيلة واللي جاي من منطقة سلطنة عمان وغيرها، ومنتشرة في السودان ومنتشرة في إريتريا وموجودة في كل المناطق، تصل لسيف ذهبي. وتصل لسيارات يعني، مثلا أنا مرة كنت شاهدت سباق فيه 120 سيارة لاند كروزر عط معروضة كجوائز. السيف الذهبي ده بشيل فلان، الجوائز المالية بالملايين. في بعض الدول، في بعض الدول المجاورة لنا بيخصصوا لسباق محدد 88 مليون ريال. شايف؟ وبالتالي الاهتمام بها ونشرها، جهات رسمية قائمة وراء هذا الشغل ده، والمواطن بيستفيد منها. الآن فئة الشباب بقت تتوجه في دول الشرق الأوسط بشكل عام والخليج بشكل خاص، تتوجه للاستثمار في مجال الإبل، لأنه ذا عائد مادي سريع، وفي نفس الوقت رياضة شعبية محبوبة، وهي رياضة الأجداد والآباء وتراث بتاعت المنطقة يعني. إذن ذي صلة بالمنطقة أصلا، تاريخيا عندها صلة بالمنطقة، والآن بدأت الاستفادة منها بشكل جيد. وبالتالي أنا عبر هذه النافذة وعبر هذا الحوار أقول والله يا أخي ده مورد وطني مهم، هو يجب كلنا كمواطنين نستثمر فيه كلنا حسب طاقته. يبقى عندنا القضايا الفنية والمسائل الفنية، وهذه مسؤولية الاتحاد الوطني لسباق الهجين مع الشركاء حقه على استعداد على تظليلها وتطوير الأداء من خلال الاتحادات الإقليمية. إذن هذا المورد مورد وطني ضخم فيه استفادة عظمى للبلد، للدولة، وللمواطن بشكل عام.
1: طيب نجي أيضا في نفس هذا المحور، هل هناك إبل أو هجن تصدر من إريتريا أو تشارك في إبل إريتريا شاركت في سباقات الهجن خاصة في المنطقة العربية؟
0: شوف نحن بشكل رسمي وعبر الاتحاد والجهات الرسمية ما في إبل تصدر للسباقات لغاية اللحظة، وما في مشاركات، لأنه صعوبة النقل من ناحية التنسيق مع وزارات الزراعة والجهات

0: المعاني اللغات. فالجواز بيحتاج هنا بيحتاج
1: نعم
0: جواز احيانا،
1: نعم
0: بيحتاج اوراق رسميه يعني الجمل عشان يسابق في سفر.
1: نعم
0: ففي مسائل اللي بتحتاج الى تنسيق. اما باعتبار ان الشعوب دي كلها شعوب، المنطقه دي كلها شعوب متداخل اللي هي والحركه فيها سهله، قد يكون في بشكل اخر بشكل غير رسمي مشاركه اعداد بسيطه. ولكن كنا بنسمع زمان انه مثلا من اجود الابل اللي سبقت في السبعينات وفي الثمانينات اللي شاركت في السباقات في منطقه الخليج، يقال انه مصدرها كان من ضواحي البحر الاحمر،
1: نعم
0: منطقه مساوئ تقريبا وضواحيها يعني. لكن هذه طبعا معلومات شفويه
1: نعم
0: عمار كده. بالنسبه للسباقات استاذ صلاح، خلينا نقول عنها مثلا بشكل اوسع. السباقات الحديثه المعيار الاساسي فيها هو عمل الزمن، بالذات السباقات وكل انواعها ولكن تحديدا بتاعت الراكب العالي.
1: نعم
0: عمل الزمن بالنسبه للسائق بالنسبه للمتسابق مساله مهمه، زي وزي رياضه الدراجات، رياضه الدراجات سباق الدراجات، زي وزي زي رياضه الجري بيتقيد بالزمن.
1: نعم.
0: الجمل هذا لازم يتقيد بزمن محدد، مثلا عنده مسافه بتاعت 4 كيلومتر لازم يدخلها في اقل حاجه الكيلومتر يمشي في دقيقه او دقيقه وربع.
1: نعم.
0: وعشان يصل المستوى ده بيحتاج وقت كافي من التدريب ومبكر ومن عمر مبكر، ويحتاج الى مدرب مؤهل، ويحتاج الى بنيه تحتيه والى ميادين شايف مؤهل. بالتالي يعني سباقات الهبل وتحديدا سباقات الهجن وصلت مرحلة متطورة جدا. مثلا نمسك أي ناقة أو أي جمل أو أي مطية مسابقة، عندها تحت الجلد فيها شريحة، هذه الشريحة فيها كل الفايل، تاريخ حياة الجمل، أين ولد، من هو صاحبه، ومن أي قطر جال، وكان انتقل من قطر لقطر، وآخر سباقات فاز فيها شنو، نوعية سلالة الدم حقه، أمه وما الجمل ديا، ابو الجمل ديا، يرجع زي وكانه تاريخ بتاع حياه انسان عادي موظف او متسابق رياضي، بيوريك للجد الرابع الخامس عشان ياكد لك نوعيه السلالات حقه. هذه الشريحه موجوده في داخل الجسم الجمل ديا، فيها كل المعلومات اللي عندها علاقه، حتى الكرت الصحي حقه. رقم الوطني، اذا عنده رقم وطني يسافر به من جواز واوراق رسميه وكذا، الودار يشارك في سباقات دوليه لازم يبرز اوراقه دي. الجمل اللي بيحمل هذه الوثيقه في داخله، هذه الشريحه في داخله، هذا لو ضاع في اي دوله ما في شخص ولقاه شخص ثاني او لاي سبب من الاسباب وانتقل من مكان لمكان، ما يقدر يستفيد من صاحب الشخص ده الا صاحبه الاصلي، لانه عنده رقم وطني وعنده رقم محدد مسجل في كل الدول بتاع فيها السباقات دي، مسجل في كل اللجان بتاعت السباقات دي. وبالتالي لما يجي الجمل ده بيعرض عليه بالريموت، بيلقوا مثلا بيظهر لك زي الشريحه بتاعت التليفون حقك، بيتظهر له الرقم حقه.
1: عجيب.
0: والرقم ده مسجل يا باسمك يا باسم اسمي ولا باسم اي مالك يعني. ما لم يجي المالك ده، هذا الجمل ما يسابق، هذا الجمل ما يتباع في الاسواق، هذا الجمل ما ينذبح في اي مسلخ، هذا الجمل بسبب واخر دخل في يد شخص وما يمتلكه، اللهم اللي يشيلوا البيت يطلع، ما في حل ثاني خالص الصرف فيه. فوصلت رياضه الهجن مراحل متقدمه جدا باستخدام التكنولوجيا، وهذا شيء بسيط في مقدور الناس ممكن تعامله يعني. فقط هو ما مطلوب انه كيف احنا نهيئ الارضيه بتاعت الميادين والناس تخش في ممارسه الشغل. ايضا الابل بقت تستثمر في المختبرات العلمية. يعني مثلا بدل ما يكون عندك ناقة وتنتظر سنة كاملة عشان تلد لك حوار، في لحظة واحدة باستخدام التكنولوجيا الطبية، في لحظة واحدة ممكن بنقل الجنين المنوي بينقل في لحظة واحدة من فحل إلى 10 إلى 5 إلى 15 ناقة في لحظة واحدة. فالإبل بقت استثمار ضخم، وبقت تولد حتى زي ما قلت لك في المختبرات يعني. بدليل إنه يعني في فحل اسمه رعنون.

0: هذا تكلفته 100 مليون ريال سعودي. اتخيل ده فحل بس عشان الانتاج ده تكلفته ما اقل من 100 مليون ريال. انا ما اتكلم عنه لكن كمثال اجيب.
1: نعم.
0: في ابل بدات في منطقه الشرق الاوسط تستثمر في المختبرات، يعني عمر 6 شهور 5 شهور يتباع مثلا بنص مليون ريال قطري ولا امارات، درهم اماراتي ولا سعودي. وبالتالي التوجه بقى في انه يكون في اكبر عدد ممكن من الابل وبالنوعيات المطلوبه وبالاصاله المطلوبه. بقى استثمار بقى شغل تجاري.
1: تجاري اكيد. استاذ صالح الحديث معك ذو شجون، سنواصل ايضا في الجزء الثالث ان شاء الله حول هذه الرياضه الجميله. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا واياكم الى ختام الجزء الثاني من الحوار الذي نجريه مع الاستاذ صالح محمد ابو بكر رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في اريتريا. حتى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: كم قال قبر إلهم أسو بولو دحان إلو ما كينو العلو جلاب بخنا تخيدو كل تجال بخم صعبكم يو عبزة بهيلو ثم برتعت برتعت مو سلت دلهم فلايت بقى حكمنا إلن ما قبي إلن زل هاي خاطر أيتون أبتي شافو زخنا النجار الدخيل أتن جلابو يرخى بعده يسئن مو يمسي أتن استرخى خان ترخيبو كاب بحر وزياس أم مريت سنة أب بحر مريش كان مريت يأتيخان بحر أتيخا موتري أقد إمام كل خو قبر خان فرق ليت خيل فرق ليت مسمات إمام ينام ملوشم ثم كبيد موقع تزلوه فليوم ثم قالوا أتقن يجنا فبهيلو أنا ذكرهم كلتة أبدومن أوال النيران كلتة هدينجري نيران كلتة غاني بارالايز زيهم تسكيمو ما بتي إجري جنا جالبا بيشيب دلوا بتي إجري أو أدر بيوم هنك أسا أسوى لحنتي كلني هم كحزو خاي كلني نوس وكف قاعد كله أتكون خاني خفليك يعتقو خا أمتاي من يعتقو خانا يتفلقني تف بمباتات فيستو ملئتها بنزين سكوارتا نزيد مرح خانا تاب جالبا كلتا سلستا قبارا لو حيزو ما دلو كاب حيلو يحري كلتا سلستا حيزو ما زخوتو خا مسؤم نيرو وطان نزيا غيرو فانينا فرق ليتو خوينو سي ناشو من تشعاتو قعزو مخانو فلتو ويم كاب عدن تيو أما راتي اللي أبيكو قولو تبقسنا أنا سئلنا تبقي سمتم برتو برتو دلو مستبقى سيب نتيقو كن عطو ناكل تخيلة متركمة صحولا نفرش تياتر أخوانا
1: بنسن كنخون كاب جنبار زمات سوغودي خالي تقبيل كاب بلو باتع موساد بالجلبا مالتي عبتو أنت شعولا يعني را كاب باتع نزمات نجنبار كاني شعولا تمس أمو تسكين كاس دعبجيس كان دابت صحاكا سقعبجيس كان دابت صحاكا أو تسيخان نام مارشي تسات مسعان كل نقر ناب حلافنتني حي البحر أخوان مالتي
2: أرعانو بحال بوتاين يعني عند حقوق مهرم تقاتي مني كابو كابر عانو نباتع نخن باللس أفنبو بحال بوتا وعلنا أب إقر قرب نفرت بالإعلانا كمزخ الزنبياخ الإعلانا دلينين دو إعلان يران نتوقو نبعلو زنوبرو اللي بوتا كابو أب عدي كومو أب حدا وطقات لي كابتي بيت مرتثات نيرو كابو يوم نالبات نفرت خي هرموت وبايلو سويلكا قطقات ني زغنه نغير سي كتلل ناي عقل صبتي توم بالات زغبرو نغرو فتوانتي اب قطقات كامتي ندقبرنا وعلنا كاونا يمشت كاب عدز بهالبوتا يجيرنال متكاري كار سويلنا ناي يمشت تبقيسنا نطيعو خنكيد بجلابو كيد تحذيرنا كبابي ساعات عصر تقوون قال لك نفر تركي بنانا
1: وقعت اتسالي دبدابن قال لنا اسعالهم سلزنا برا مريت مالتيو في زبلوز نبرو دك يسملد موت نبرو حصا همان شغروم سلزنا برا ببحر خفتن رحش تبايلو ببحر سدلنا مالتيو وقعت بحر زي وقعت سدلنا مو بقات عم قدميهم حنت فارماسي دسعانت جالبا خباتت مس بسلام تاعت ندغنا حنت فالوكا خب قديم انا تعنجاي وقعت تحسس نيشتي تمس بسلام نسون تاعت لك عور اربعه علت اربعه ساعه عصرته اتا وقعت سعانت عشاي عباي كباب ثلاثه انجلن ثلاثه كنتن ثلاثه ثلاثه خون وقعت هيزا ابو حساب الرهبه
2: كب عدي نيتي عندنا مصاناسي نيرانا انا دقنشتي حنت ازيا ازيا معنا تاع ابدمي نيرا عندها هيرين جيرين يرا جي مستسقلنا بتاجال با نبايت انبلعت بالنيرا مستي اكلات اديم قطر سمحرم تسلزن ابرا نباي تمت بغني دكيسا سلزن ابرا نبايت ودق نبايت بتحجز كل بتاي دم تصي كل زي زي دم اجي اتا حكيم اتا نعبر يا انت ممتاز رزات حكيمي دلي بلن زيمان دلو حكيمي رزات حكيمي دلو يبلني هدي وا ما دام ني دفساد الله تري الله خذ كل غصي دم افسيس فسيسات ندلا كلام سولكوس دار قلت كبير يحجي كم زيلك حتزاره ولسي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإيترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الخميس 16 من يوليو العام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. دعوة لتعزيز انتشار وكفاءة المؤسسات الصحية بمديرية حجات. جهد لتوسيع مصادر المياه وإنقاذ الحيوانات البرية من الجفاف بمديرية جلعلو. توزيع معدات زراعية على أسر تعيلها المرأة بمديرية سجنيتي. في الأنباء العالمية، الصين تنفي سعيها إلى توسيع نفوذها في جزر المحيط الهادي. الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل نهائي على تنفيذ اتفاقية التجارة مع المكسيك. والصين تسجل رقما قياسيا في تصدير أكثر من مليون سيارة شهريا. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. عقد في مديرية حجات تقييم في 14 من يوليو لمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انتشار المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها بما يضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وشارك في التقييم مسؤول الخدمات الصحية على مستوى الإقليم والمديرية إلى جانب إدارات الضواحي ورجال الدين. تم فيه استعراض الإنجازات والتحديات التي واجهت القطاع الصحي خلال عام 2026 ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية. كما تناولت الحلقة الآثار الجانبية للأدوية والأمراض الأكثر انتشارا وأسبابها ونتائجها والمشكلات القائمة في المؤسسات الصحية والحلول المقترحة لمعالجتها، إضافة إلى دور المعدات والأجهزة الحديثة في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية الممرض قبر مسك القبرهيوت أن الحملات التوعوية المكثفة أسهمت في الحد من انتشار الأمراض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة بالملاريا انخفض إلى أقل من 1%، فيما بلغت نسبة التغطية بالتحصين 100%، ووصلت نسبة الاستفادة من برامج النظافة البيئية المجتمعية إلى 89%. من جانبه، أكد مسؤول الإدارة والمالية بفرع الصحة في إقليم عنسبة سيد زكرياس عقباس اللاسي أن المبادرات المجتمعية أسهمت في دعم البرامج الصحية، معربا عن تقديره للدور الذي يطلع به المواطنون في تطوير المؤسسات الصحية. وقدم المشاركون عددا من المقترحات والتوصيات، من بينها إيجاد حلول لمشكلة مياه الشرب النقية في المؤسسات الصحية وإنشاء أسوار للمرافق التي تفتقر إليها، والإسراع في استكمال مشروع قسم انتظار الحوامل الجاري إنشاؤه في مستشفى حجات المجتمعين. وفي كلمته الختامية، شدد مدير مديرية حجات السيد إدريس محمد حمد على أهمية ضمان استمرارية المبادرات الرامية إلى توسيع الخدمات الصحية وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية. يذكر أن مديرية حجات تضم حاليا مستشفى مجتمعيا واحدا وستة مراكز صحية ووحدتين صحيتين تقدم خدماتها للسكان. تنفذ وزارة الزراعة مشروعا لتوسيع وتطوير مصادر مياه الشرب للحيوانات البرية في مديرية جلعلو، وذلك للحد من ظاهرة نفوقها وهجرتها الناتجة عن النقص الحاد في المياه. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بإنجاز بناء 19 حوضا مائيا حتى الآن في إدارة ضحيتي باردولي وجلعلو بالتعاون مع أفراد من قوات الدفاع. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية سيد محمد عبدو أن موجة الجفاف التي ضربت المنطقة في العامين الماضيين تسببت في جفاف الآبار ونفوق وهجرة أعداد كبيرة من الحيوانات، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الأحواض في حل الأزمة، لا سيما في منطقة إنجل المعروفة بكثافة غطائها النباتي وحياتها البرية الغنية. وأكد السيد صالح إدريس ممثلا عن أفراد قوات الدفاع الجاهزية التامة لتوسيع نطاق المشروع مستقبلا بناء على نتائج الأحواض الحالية. وزعت في مديرية سجنيت معدات وأدوات زراعية في إطار برنامج دعم على 70 أسرة زراعية نموذجية تقودها المرأة بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي. وأوضح مدير مكتب الزراعة بالمديرية السيد إسياسو أسفاو أن الأسر المستفيدة تنتمي إلى إدارات ضواحي ماي سجن وماي موغودوم وماي فات، مشيرا إلى أن اختيارها جاء بعد تقييم ميداني أجراه المختصون للأنشطة الإنتاجية التي تنفذها تقديرا لجهودها وتشجيعا لها على مواصلة العمل.
من جانبه أشاد مدير مديرية سجنة السيد عبد القادر حاج علي بالجهود التي تبذلها الأسر الزراعية المستفيدة، وحثها على مواصلة العمل بالتنسيق مع الخبراء الزراعيين للاستفادة من الإرشادات الفنية وتحقيق نتائج أفضل. وفي سياق متصل، أفادت الجهات المختصة بأنه تم خلال العام الجاري إعداد أكثر من 11,000 حفرة غرس في إدارة ضاحية دكساء استعدادا لتنفيذ برامج التشجير. كما أوضح مدير إدارة ضاحية دكساء سيد هايلة مريم يوهنس أن أكثر من 40,000 شتلة من مختلف أنواع الأشجار التي زرعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تشهد نموا جيدا، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة في مجال التشجير والمحافظة على البيئة. اختتمت في الإقليم الأوسط دورة تدريبية دامت أسبوعاً كاملاً حول السلامة المرورية، استهدفت 200 طالب ضمن الحملة التنموية للمساهمة في تأمين سلامة الطرقات بتنسيق مشترك بين الجمعية الإريترية للسلامة المرورية وشرطة مرور الإقليم الأوسط. وخلال الحفل الختامي للدورة الذي أقيم في 15 يوليو، أكد قائد شرطة المرور الرائد هاب تجبرو أن هذا التدريب سيمكن الطلاب من توجيه المشاة وضمان تطبيق القواعد المرورية الأساسية ومراقبة الاستخدام السليم لأحزمة الأمان، متوقعا أن يسهم انتشارهم الميداني لمدة شهر كامل في الشوارع الرئيسية في الحد من الحوادث والمخالفات المرورية الآخذة في الازدياد بالإقليم. من جانبه، أوضح مسؤول الجمعية الإريترية للسلامة المرورية سيد ستيفانوس هابت مريم أن الهدف الأسمى للتدريب هو إنقاذ الأرواح، داعيا مستخدمي الطريق إلى التعاون التام مع الطلاب. وحث مدير مدرستي باركا والبحر الأحمر الثانويتين الطلاب على التحلي بالأمانة والاجتهاد في أداء مهامهم. يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق النسخة 28 من حملة الطلاب التنموية على مستوى البلاد في الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس، والتي تشهد هذا العام مشاركة أكثر من 30,000 طالب وطالبة تمثل الإناث 37% منهم، إلى جانب نحو 1,000 معلم ومختص زراعي ومنسق وكادر طبي يتوزعون جميعا على 160 نقطة عمل مختلفة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده لا تسعى إلى تحقيق أهداف جيوسياسية أو إقامة ما وصفه بمناطق نفوذ في تعاملها مع دول جزر المحيط الهادي، مشددا على أن تعاونها مع جزر سليمان يتم دون شروط سياسية أو فرض أي إملاءات. وقال وزير خارجية الصين خلال لقائه وزير خارجية جزر سليمان ريك هونيبولا في بكين إن دول الجزر المحيط الهادي دول مستقلة وذات سيادة وليست الفناء الخلفي لأي طرف، لا في

لافتاً إلى أن علاقات الصين مع هذه الدول يجب أن لا تكون محل تدخل من أي طرف ثالث، وأشار إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع جزر سليمان في مجالات الطاقة النظيفة والرعاية الصحية ومواجهة تغيير المناخ. وجاءت تصريحات وزير خارجية الصين بعد أسبوع من اختبار الصين إطلاق صاروخ برأس حربي وهمي من غواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب المحيط الهادي، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات من دول في المنطقة. اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بتوقيع اتفاقية مرحلية بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وذلك في ختام إجراءات داخلية من أجل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي بعد تاريخ إخطار كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الداخلية. ويذكر أن نواب الاتحاد الأوروبي كانوا وافقوا على استكمال إجراءات الاتفاقية. وفي مايو الماضي وقعت المكسيك والاتحاد الأوروبي تعديلا لاتفاقهما التجاري ينص على خفض للرسوم الجمركية بهدف تنويع اقتصاداتهما والالتفاف على سياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في النبأ الأخير، تجاوز صادرات السيارات الصينية 1,000,000 وحدة لأول مرة في يونيو، مسجلة رقما قياسيا جديدا وسط طفرة في النشاط التجاري الإجمالي للبلاد، مما يزيد من التوترات مع الشركاء الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه التحديد، ارتفعت صادرات السيارات الصينية في ذلك الشهر بنسبة 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.06 مليون وحدة. بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفع إجمالي الصادرات الوطنية في يونيو بنسبة 27% على أساس سنوي، متجاوزا بذلك نسبة الزيادة المسجلة في مايو والبالغة 19% ومتجاوزا توقعات الرويترز البالغة 18%. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. دعوة لتعزيز انتشار وكفاءة المؤسسات الصحية بمديرية حجات. جهود لتوسيع مصادر المياه وإنقاذ الحيوانات البرية من الجفاف بمديرية جلعلو. توزيع معدات زراعية على أسر تعيلها المرأة بمديرية سجنيتي. الصين تنفي سعيها إلى توسيع نفوذها في جزر المحيط الهادي. الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل نهائي على تنفيذ اتفاقية التجارة مع المكسيك. والصين تسجل رقما قياسيا في تصدير أكثر من 1,000,000 سيارة شهريا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

دحري حار ورحي نابز ماكل تملسنا روشاغن نفس وقف معلتي نابز بوتا بممصا نزومن قعحو تكاتاتلومن كبدتهم تمزنومن نساكم التحبرو ولا قوا معلتاوي نابز متسي نزن نطفت يكايدو يخون جن اداوي كنقدقط يوسف لطني ጽቡቕ ነገሩ ግን ክሳብ ሕጂ እንቋቑሖ ሰይረ ኣይፈልጥን እየ ትብል ገለ ካብዞም እንቋቑሖ ከም ዝዓኸኹ ምልክታት የርእዩ ኣለዉ እዛ ንዕዘባ ዘለና እንቋቑሖ ዝኾነ ይኹን ንቓዕ የብላን ኣብ ውሽጢ ንኽወፅእ ይቃለስ ከም ዘሎ ግን ካብ ምንቅስቓሳቱ ነስተብህል ኣለና ትብል

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء وبرنامج حوارات. مشاهدينا، يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لصباغات الهجن في إريتريا، لنتحدث اليوم حول الإبل والهجن وصباغات الهجن والتطور الذي تشهده هذه الرياضة في إريتريا. أستاذ صالح، أهلا بك ضيف على الفضائية الإريترية.
1: حياك الله أستاذ صلاح، ولا أنا سعيد أن أكون ضيف على هذه الفضائية وتحديدا في برنامج حوارات، وأحييك وأحيي عبرك السادة المشاهدين.
0: أهلا بك أستاذ صالح أبو بكر. نبدأ أولا في المحور الأول في هذا اللقاء حول الإبل، نشأة الإبل وأنواعها واستخداماتها.
1: والله يا أستاذ صلاح، الحديث عن الإبل حديث ذو الشجون وحديث واسع وشيق ومتشعب نفس اللحظة، لأنه الإبل كتبت عنها كتب كثيرة ومجلدات، بل موسوعات حتى، وكتبت عنها دواوين شعر. والإبل الحديث عنها كما أسلفت حديث واسع ومتشعب، فبالإضافة لما قلناه من مجلدات حول تاريخها، فوائدها، نشأتها، غيرها من المسائل، اتخيل في أكثر من 1000 مثل تستخدم في الإبل، يستخدم الإبل كأمثلة جميلة جدا يعني. وكما قلنا كتبت فيها أشعار يعني، ابتداء من القرون القديمة أو حتى في العصر الجاهلي يعني، كل المعلقات السبعة اللي كانت موجودة وأفصح الشعر وقتها، بل إلى الآن كتبت كثير منها حول الإبل.
0: نعم.
1: وخير مثال على ذلك أمر القيس وناقته العجل، وبالتالي الحديث عنه حديث قيم وشيق، لكن يحتاج إلى فواصل. فلو تكلمنا في جزئية محددة، يكفيك شرفا انه عندنا تجربتنا، تجربة النضال الإريتري ودور الإبل فيها، وهذا طبعا مجال واسع استاذ صلاح، ويحتاج كما سلفنا انه يكون فيه اكثر من حلقة. وايضا الإبل ساهمت بأدوار مفصلية وأدوار محورية في حياة الشعوب، ولما نقول الشعوب عن كل الشعوب العالم بما في ذلك آسيا وأفريقيا وغيرها يعني. لأنه الإبل ما صحيح هي ما كانت الوحيدة، لكن قبل التكنولوجيا وقبل التطور وقبل الثروة الثورة الصناعية كانت الناقل الأساسي والمهم جدا، فهي نقلت شعوب من قارات لقارات، من دول لدول، نقلت ثقافات، نقلت حضارات، استخدمت في كوسائل نقل تجاري واقتصادي وثقافي واجتماعي. أيضا الإبل لو ننظر لها بالمنظور الاجتماعي كانت مصدر فخر واعتزاز لكثير من الشعوب.

0: وتحديدا أهل البدو الصحراء. فالإبل زي ما ذكرنا يعني لعبت أدوار مفصلية ومحورية في حياة الشعوب. إحنا جزء من هذه المجتمعات البشرية،
1: نعم،
0: وبالتالي ساهمت دور أساسي جدا في حياتنا إحنا. أيضا ساهمت الإبل في استقرار الشعوب وفي التنمية المستدامة وفي الحوار المجتمعي. وبالتالي الإبل موروث حضاري ثقافي تاريخي ملك للجميع،
1: نعم،
0: لكل شعوب العالم. إذن هو تراث إنساني. أيضا بالنسبة لنا إحنا كيرترين، يعني الإبل، بس لو مسكنا مثال واحد من كل المساهمات، إنه جمل شعار الدولة الإريترية.
1: نعم.
0: والحكومة الإريترية كرمت هذا الكيان وجعلت منه رمزها وشعارها. متخيل من بين يعني 180 أو أكثر من دول العالم، الدولة الوحيدة في العالم شعارها جمل. وهذا تكريم يستحق الجمل، لأن الجمل زي ما ذكرنا يعني أدوار مهمة وقيمة جدا لعب في النضال، مسيرة النضال التحرري، وبالتالي يستحق هذا التكريم. هذه حصلت إشادة من آخرين بهذا الكلام. أديك مثال، شاركت في مؤتمر دولي حول الإبل، شاركت فيه 97 دولة، يعني نص العالم شارك فيه. والحديث كان عن الإبل وأهميتها ودورها في التاريخ ومستقبلها وأهميتها ومهمية الاستفادة منها وكذا. فأنا طلبت فرصة وقفت على الحل وأخذت الفرصة وتكلمت، فقلت للحضور أنا ريتري والآن قادم من أسمرة، وفي داخل الطائرة جئت على زهر بعيري. فالناس طبعا، أو على زهر جمل، فالناس طبعا انتبهت للحتة دي، الحضور انتبه لها، قاعة ضخمة ملانة بشر. وطلعت الجواز الإريتري. طبعا الجواز الإريتري الجواز الأسود وفيه صورة الجمل باللون الذهبي، حاجة روعة جميلة جدا. الناس كلها لما شافت صورة الجمل في الجواز، القاعة كلها بدأت تصفق. فقلنا لهم احنا نكرم هذا الجمل لانه شريك وطن هو، ولانه ثروه وطنيه هي، ولانه نعترف باهميته يعني.
1: نعم.
0: ما كلام صحافه ولا كلام بتاعت علاقات عامه، هذا عمليا الدوله الاريتريه تكرم هذا الجمل لاشياء هي تعرفها يعني، وزسيله بتاريخها. وبالتالي زي ما قلنا الابل الحديث عنها واسع ويحتاج لوقت يعني.
1: نعم.
0: بالرجوع إلى سؤالك الأستاذ صلاح، نتكلم في نشأة الإبل. سؤال قيم جدا ومهم يا أستاذ صلاح. ما نشأة الإبل؟ يقول الدكتور خالد التركي، وهو باحث سعودي وعضو مجلس إدارة نادي الإبل السعودي، يقول في كتابه ملاك الإبل والهجن، وكتاب فعلا قيم،
1: نعم،
0: يمكن نستعان فيه بأكثر من 100 مرجع حول الإبل. تخيل إلى أي مدى ضخم التراث بتاعت الإبل. يقول أنه بعد البحوث والاكتشافات الأثرية والمهتمين بهذا الشأن والمؤرخين، يقولون أن الإبل ظهرت ما قبل 40 ل 50 مليون سنة في أمريكا الشمالية، وفي آخر 3 مليون سنة تقريبا يقول الإبل انتقلت من أمريكا الشمالية جزء منها إلى أمريكا اللاتينية. وإحنا لما نتكلم في الإبل نتكلم عن الإبليات، لأنه جزء الإبل جزء من الإبليات. فالإبل الهاجرت إلى أمريكا اللاتينية مثلا زي اللاما والباكا والفوناكو، هذه أنواع من الإبل من الإبليات.
1: نعم.
0: انتقلت إلى أمريكا الجنوبية وتحديدا في منطقة الإنديز، جبال الإنديز. أما الجزء الآخر مع ظهور

0: الجسور البرية انتقل من أمريكا الشمالية عن طريق ألاسكا إلى أوروبا.
1: نعم.
0: من هذه الأنواع زي الباما واللاغما والأشياء اللي قاعد نقول عليها، أنه فضلت جزء منها أيضا في أوروبا. واصلت الإبل سيرها وزحفها إلى آسيا الوسطى. فمثلا في منطقة آسيا الوسطى وتحديدا عن طريق صحراء قوبي، في منطقة تركمانستان، منطقة المغول، منطقة إيران، الهند، الصين، هناك في إبل لكن من نوع ثاني.
1: نعم.
0: إبل ذو سنامين. ذو سنامين. وأيضا الجمل أبو سنام واحد برضه موجود، لكن الكثافة والأغلبية لأبو سنامين. تماشيا مع بيئتها. تماشيا مع بيئتها وبالطقسها. فهي إبل تتميز بأنها قصيرة القامة، كثيفة الشعر، تستخدم في كل المجالات. هذه الإبل الموجودة في آسيا أبو سنامين امتدادها واسع في كل آسيا. واصل الجمل سيره أو واصلت الإبل سيرها إلى ما وصلت منطقة الجزيرة العربية. وفي منطقة الجزيرة العربية تحديدا منطقة الجزيرة العربية وجنوب الجزيرة العربية، ومنها انطلق إلى أفريقيا مع الهجرات والهجرات المعاكسة اللي كانت موجودة. وبالتالي عبرها انتشر إلى جنوب إلى إلى إلى إلى شمال أفريقيا. وبالتالي الإبل انتشارها الجغرافي يعني بهذا الشكل هو، ودي يمكن بداية النشأة منها.
1: طيب، ما يميزها يعني سنام واحد سنامين، يعني كيف التمييز ده، الفرق بينهم شنو؟ وبعد ذلك نخش في الإبل الإريترية أيضا. الإبل الإريترية هل هي ذات السنام الواحد أو ذات السنامين أو موجود النوعين موجود؟
0: جميل جميل أستاذ صلاح. الفرق بين الإبل أبو سنام وأبو سنامين، الإبل ذو سنامين هي قصيرة القامة، كثيفة الشعر، ضخمة الأحجام. علاقتها بالصقيع وبالبريد وبالمناطق اللي هي تعيش فيها، المناخ الجغرافي اللي تعيش فيه، قد لا تتحمل العيش في المناطق الحارة زي الجزيرة العربية وإفريقيا، ودي المنطقتين دي طبعا أكثر بلاد العالم سخانة حرارة. أما بالنسبة للإبل ذو سنام واحد، طويلة القامة، ما فيها شعر، فوائدها تختلف بشكل نسبي عن الإبل الموجودة في آسيا. وعموما هي تنتشر زي ما ذكرنا في منطقة الجزيرة العربية وشمال أفريقيا وحتى جنوب أفريقيا،
1: عشان كده تعتبر سفينة الصحراء،
0: وحتى أيضا موجودة في جزء من أمريكا اللاتينية. يعني حس مثلا الخريطة الجغرافية لانتشار الإبل ذو سنام واحد لو لاحظنا لها بنلقى أنه مثلا جزء منها موجود في شمال في أمريكا الجنوبية. وأيضا موجودة في أستراليا وبعدات ضخمة جدا. إذن هي من حيث الانتشار منتشرة في كل العالم.
1: أوكي. نجي في الإبل في إريتريا، أصلها واستخداماتها وفوائدها، يعني مرتبط بالسؤال الأول.
0: جميل. الإبل الإريتريا هي عبارة عن امتداد طبيعي للإبل الموجودة شرق البحر الأحمر.
1: نعم.
0: وإبل حوض دول البحر الأحمر اللي قلنا صح التعبير أو التسمية متشابهة في كثير منها. وبالتالي هي أصلا جاءت عن طريق البحر الأحمر وتحمل نفس الصفات ونفس الأشكال ونفس الميزات اللي موجودة في كل منطقة دول حوض البحر الأحمر. مثلا إحنا عندنا هنا في إريتريا كل أنواع الإبل، نفس الإبل الموجودة في منطقة سلطنة عمان وفي جنوب الجزيرة جنوب السعودية، المنطقة الجنوبية من السعودية، والموجودة في كل الخليج وامتدادا إلى شمال أفريقيا. نمس مثلا لو مسكنا الانواع،
1: نعم
0: انواع الابل عندنا هنا في المسميات المحليه بنسميها الاريري، ودي الابل الحمر. بعدين كان الابل طبعا مسميات كثيره، في بالالوان وفي بالعمر يعني حنجيها.
1: نعم.
0: ف باللغات المحليه بنسميها جمال، مثلا جزء منها نسميها الاريري، عندنا الاريري، عندنا بعرب، عندنا شلقياي تقريبا دائما يوجد في المنطقه الغربيه.
1: نعم.
0: عندنا عنافي، وده موجود على شريط البحر الاحمر كله. وعندنا البشاري، والبشاري موجود عندنا نحن وموجود في منطقه السودان. في السودان هذا الجمل البشاري موجود في شمال افريقيا. انا بظروف عمل انتقلت ووصلت هناك جنوب تونس، منطقه اسمها دوس، فيها اعداد كبيره جدا من الابل ومن البشاري. جنوب ليبيا، المغرب، دوله المغرب، المملكه المغربيه، وتحديدا صحراء بلوساريو، وكذلك في موريتانيا. هذا البشاري اللي نحن هنا نسميه بشاري هم بيسموه مهاري، وده ارتباطا باسم بالمصدر الاصلي، لانه هو جاي من منطقه مهري في منطقه صنعاء، في دوله صنعاء، دوله سلطنه عمان، في سلطنه عمان. وبالتالي الامتداد واحد واحد، وهذه الاصناف الممكن الموجوده عندنا في اريتريا. اما فوائدها طبعا فوائد عديده جدا، وان هذا المجال وكنا تركناه لملاك الهجين يكون افضل، لانه فوائده الطبيه والصحيه والاقتصاديه والاجتماعيه عديده جدا يعني، وتحتاج يمكن الى وقت اوسع.
1: اوكي طيب، ذكرنا اسماءها وانواعها، تحملها وسرعتها الابل الموجوده فيه.
0: جميلة. بالنسبه تكمل للسؤال الاول، انتشار الابل في اريتريا، موجود تقريبا الابل في كل اريتريا، جنوب البحر الاحمر، شمال البحر الاحمر، اقليم عسبة، غاش باركا، حتى في منطقة كبس. هسه مثلا في منطقة كبس الإبل الموجودة بيسموها الأرهو، لأنه شوية أقصر قامة من الجمال الثانية، ولونه شوية ميال الحمار. وبالتالي الإبل الإريتريا زي ما ذكرنا حسب المسميات حقها. سرعة الإبل مثلا في الظروف العادية الجمل بيمشي أكثر من 20 كيلو في الساعة. وأما في السباقات طبعا الزمن يكون يعني أقل من كده.
1: طيب نجي في المحور الثالث أو سباقات الهجن. الفرق بين سباقات الهجن والإبل، ما هو الهجن وما هو ما هي الفرق بينهم، شنو بين الإبل وبين الهجن؟
0: الهجن كتسمية أعطيت لنوع خاص من الإبل، والهجن هو كل الهجن إبل بالمناسبة، ولكن ليس كل الإبل هجن. وبالتالي الإبل يعني في القرون الماضية قبل القرن العشرين الهجن كانت بتستخدم في توصيل المعلومة السريعة والاستخباراتية، وكان استخدمها جيوش وأجهزة الأمن وأجهزة الشرطة في الاستعانة بها في كثير من المسائل. ولهذا تلقى مثلا في دول الشرق الأوسط كثير من شرطة الهجانة، في السعودية، في الأردن، في مصر، في السودان، بيسموها شرطة الهجانة، ولأن هي خفيفة الوزن، سريعة الحركة، سريعة الاستيعاب، قابلة للتدريب. وبالتالي ما يميزها انها هي مع الابل الثانيه في اشكالها، في احجامها، في سرعتها، في ميزاتها، خصائصها الشخصيه تفرق عن الابل الاحجام الكبيره وعن الابل بشكل عام. وبنيويا تختلف، فهي بنيويا تختلف عن الابل الثانيه، لانه هي مثلا جبهه عريضه، تمتلك جبهه عريضه، صغيره الانف، بارزه العينين، عندها رئه واسعه سعيدة في السباق، وخفيفة الوزن. وبالتالي يعني ممكن تجري في سباق في أكثر إلى 20 كيلو سباق من غير توقف. أما في السيارة العادية طبعا هذا الإبل كالإبل العادية.
1: أستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا، سنواصل في الحلقة الثانية إن شاء الله من هذا البرنامج حول الحديث حول الإبل والهجن وسباقات الهجن والاتحاد بصفة عامة. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية الجزء الأول من هذا اللقاء والحوار الذي نجريه مع السيد صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا. حتى جديد المنتظر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمسهل بأبرز العناوين. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في مديرية ملقه. دعوة لتعزيز انتشار وكفاءة المؤسسات الصحية بمديرية حقات. تقييم التعليم بمديرية دكمحاري خلال العام الدراسي الحالي.

إيران تتعرض لغارات وترد بقصف أهداف أمريكية في المنطقة. اتفاق تاريخي يطوي صفحة التوترات الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق. أمريكا تفرض رسوما جمركية ب 25% على معظم واردات البرازيل. السلام عليكم ورحمة الله. تقدم مؤسسة الغلال والمواشي خدمات حراثة الأراضي الزراعية في مديرية ملقه بواسطة الجرارات الزراعية التي خصصتها للمديرية بأسعار مناسبة بهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مختص تنمية البذور السيد برخت نزرآب أن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف تنفيذ عمليات الحراثة في مساحة تبلغ 200 هكتار بمديرية ملقه و550 هكتار في دنبطرر و700 هكتار في فاولينا بإجمالي 1450 هكتارا، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج يسير بوتيرة جيدة. وأضاف أن البرنامج يحقق تقدما بفضل التعاون الوثيق بين المزارعين وأعضاء مؤسسة الغلال والمواشي، مؤكدا أن الجرارات الزراعية المخصصة للمشروع أسهمت بصورة فاعلة في تسريع عمليات الحراثة رغم أن عددها لا يزال أقل من الاحتياجات الفعلية مقارنة باتساع الرقعة الزراعية، داعيا إلى زيادة عددها خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد. من جانبهم أكد المزارعون وأعضاء مؤسسة الغلال والمواشي أن خدمات الحراثة التي تقدمها المؤسسة أسهمت بشكل كبير في تسهيل العمليات الزراعية ورفع كفاءتها، معربين عن تطلعهم إلى توسيع نطاق هذه الخدمات بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. عقد في مديرية حقات تقييم يوم 14 من يوليو لمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انتشار المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها بما يضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. شارك في تقييم مسؤولو الخدمات الصحية على مستوى الإقليم والمديرية إلى جانب إدارات الضواحي ورجال الدين. تم فيه استعراض الإنجازات والتحديات التي واجهت القطاع الصحي خلال عام 2026 ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية. كما تناولت الحلقة الآثار الجانبية للأدوية والأمراض الأكثر انتشاراً وأسبابها ونتائجها والمشكلات القائمة في المؤسسات الصحية والحلول المقترحة لمعالجتها، إضافة إلى دور المعدات والأجهزة الحديثة في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية الممرض قبر مسقل قبر هيوت أن الحملات التوعوية المكثفة أسهمت في الحد من انتشار الأمراض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة بالملاريا انخفض إلى أقل من 1%، فيما بلغت نسبة التغطية بالتحصين 100%، ووصلت نسبة الاستفادة من برامج النظافة البيئية المجتمعية إلى 89%. من جانبه أكد مسؤول الإدارة والمالية بفرع الصحة في إقليم عنسبة السيد زكرياس عقبة سلاسي أن المبادرات المجتمعية أسهمت في دعم البرامج الصحية، معربا عن تقديره للدور الذي يطلع به المواطنون في تطوير المؤسسات الصحية. وقدم المشاركون عددا من المقترحات والتوصيات، من بينها إيجاد حلول لمشكلة مياه الشرب النقية في المؤسسات الصحية وإنشاء أسوار للمرافق التي تفتقر إليها والإسراع في استكمال مشروع قسم انتظار الحوامل الجاري إنشاؤه في مستشفى حقات المجتمعي. وفي كلمته الختامية شدد مدير مديرية حقات سيد إدريس محمد حمد على أهمية ضمان استمرارية المبادرات الرامية إلى توسيع الخدمات الصحية وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية. يذكر أن مديرية حقات تضم حاليا مستشفى مجتمعي واحد وست مراكز صحية ووحدتين صحيتين تقدم خدماتها للسكان. وزعت في مديرية سجنيتي معدات وأدوات زراعية في إطار برنامج دعم على 70 أسرة زراعية نموذجية تقودها المرأة بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي. أوضح مدير مكتب الزراعة بالمديرية سيد إياس أسفاوي إن الأسر المستفيدة تنتمي إلى إدارات ضواحي ماي سجن وماي مقدهم وماي فات، مشيرا إلى أن اختيارها جاء بعد تقييم ميداني أجراه المختصون للأنشطة الإنتاجية التي تنفذها تقديرا لجهودها وتشجيعا لها على مواصلة العمل. من جانبها أشاد مدير مديرية سجنيتي سيد عبد القادر حاج علي بالجهود التي تبذلها الأسر الزراعية المستفيدة وحثها على مواصلة العمل بالتنسيق مع الخبراء الزراعيين للاستفادة من الإشادات الفنية وتحقيق

تحقيق نتائج أفضل. وفي سياق متصل، أفادت الجهات المختصة بأنه تم خلال العام الجاري إعداد أكثر من 11,000 حفرة لغرس الشتول في إدارة ضاحية دكسا استعدادا لتنفيذ برامج التشجير. كما أوضح مدير إدارة ضاحية دكسا سيد هيلة مريم يوهنس إن أكثر من 40,000 شتلة من مختلف أنواع الأشجار التي زرعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تشهد نموا جيدا، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة في مجال التشجير والمحافظة على البيئة. أظهر تقييم تنفيذ البرامج التعليمية بمديرية قمحريه أن المشاركة المجتمعية شهدت تقدما ملحوظا خلال العام الدراسي 2025-2026، وأسهمت بشكل فاعل في دعم وتطوير العملية التعليمية. ووضح التقرير أن عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسي ارتفع من 25 إلى 40 مؤسسة بفضل مساهمة المجتمع، فيما تجاوز عدد الأطفال الملتحقين بها 2700 طفل. كما بلغت قيمة الدعم العيني والمادي الذي قدمته المجتمعات المحلية للمدارس على مستوى اللجان المجتمعية نحو 1.5 مليون نقفة. وشهدت المناسبة تكريم عدد من المعلمين المتميزين تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم في الارتقاء بالعملية التعليمية. وأكد مسؤول فرع وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزكي كيداني أن الدعم الذي قدمه المعلمون والمجتمع كان له دور بارز في تحقيق هذه النتائج، مشيرا إلى أن تكريم المعلمين المتميزين يعزز روح التنافس الإيجابي ويدفع نحو بذل المزيد من الجهود للارتقاء بجودة التعليم. وفي ختام التقييم أوصى المشاركون بالعمل على معالجة النقص في أعداد المعلمين وتوفير الكتب المدرسية والمقاعد الدراسية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة المعلمين وتطوير قدراتهم المهنية. اختتمت في الإقليم الأوسط دورة تدريبية دامت أسبوعا كاملا حول السلامة المرورية، استهدفت 200 طالب ضمن الحملة التنموية للمساهمة في تأمين سلامة الطرقات بتنسيق مشترك بين الجمعية الإريترية للسلامة المرورية وشرطة مرور الإقليم الأوسط. وخلال الحفل الختامي للدورة الذي أقيم أمس 15 من يوليو، أكد قائد شرطة المرور الرائد هبت قبرو إن هذا التدريب سيمكن الطلاب من توجيه المشاة وضمان تطبيق القواعد المرورية الأساسية ومراقبة الاستخدام السليم لأحزمة الأمان، متوقعا أن يسهم انتشارهم الميداني لمدة شهر في الشوارع الرئيسية في الحد من الحوادث والمخالفات المرورية الآخذة في الازدياد بالإقليم. من جانبه أوضح مسؤول الجمعية الإريترية للسلامة المرورية سيد استيفانوس هبت مريم إن الهدف الأسمى للتدريب هو إنقاذ الأرواح، داعيا مستخدمي الطريق إلى التعاون التام مع الطلاب. وحث مديرا مدرستي بركة والبحر الأحمر الثانويتين الطلاب على التحلي بالأمانة والاجتهاد في أداء مهامهم، ويأتي هذا بالتزامن مع انطلاق النسخة 28 من حملة الطلاب التنموية على مستوى البلاد في الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس، والتي تشهد هذا العام مشاركة أكثر من 30,000 طالب وطالبة تمثل الإناث 37% منهم، إلى جانب نحو 1,000 معلم ومختص زراعي ومنسق وكادر طبي يتوزعون جميعا على 160 نقطة عمل مختلفة. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. شنت الولايات المتحدة موجتين من الهجمات على الدفاعات ومواقع الصواريخ الإيرانية الساحلية بعد أن أعادت فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية. وردت إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الدول المجاورة فيما وصفتها بحرب بقاء مع الولايات المتحدة. وجاء ذلك التصعيد بعد أيام من انهيار هدنها الشام، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة، مع تهديد إيران مجددا بتعطيل المزيد من صادرات الطاقة الإقليمية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش استهدف أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية، ثم شن موجة ثانية من الضربات على مدن عدة بعد 9 ساعات. وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في المنطقة، منها مواقع في البحرين والكويت والأردن.
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن الاتفاق الموقع

قاع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن تنظيم وضع جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد لا يغير موقف مدريد من مطالبتها بالسيادة على الإقليم. سيصبح التنقل اليومي لآلاف العمال الأسبان والبريطانيين أكثر سهولة مع دخول اتفاق لحرية الحركة بين جيب جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ الأربعاء بعد سنوات من الطوابير الطويلة والانتظار المرهق عند الحدود. وقع الاتفاق في بروكسل برعاية المفوضية الأوروبية بعد 6 سنوات من خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، ويتيح رفع القيود المفروضة على التنقل بين جبل طارق وإسبانيا. وجاء الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الصعبة عقبت التوتر بين لندن وبروكسل إثر بريكسيت، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أعلن الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات القادمة من البرازيل، وبررت واشنطن هذا القرار بقيام البرازيل بممارسات تجارية غير عادلة، وقد وصفت البرازيل القرار الأمريكي بغير المبرر وتوعدت بالرد. وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه خلص بعد تحقيق استمر عاما كاملا إلى أن البرازيل تقوم بمجموعة من الممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك اعتماد نظام مدفوعات فورية برازيلي أي نظام بيكس، والتساهل في تطبيق قوانين مكافحة الفساد وإزالة الغابات بشكل غير قانوني. وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير في بيان إن فرض الرسوم الجديدة على البرازيل إجراء ضروري لضمان تنافس العمال والشركات الأمريكية على قدم المساواة. دخلت اتفاقية التجارة الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ لتخفض الرسوم الجمركية على آلاف السلع وتوسع نطاق وصول شركات الخدمات والمهنيين إلى أسواق البلدين. وتمنح الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين البلدين المصدرين الهنود إمكانية الوصول الفوري إلى معظم بنود التعريفة الجمركية البريطانية من دون رسوم، مما يوفر دفع لقطاعات كثيفة العمالة من بينها المنسوجات والجلود والأحذية والمنتجات البحرية والأحجار الكريمة والمجوهرات والأغذية المصنعة وفق رويترز. في المقابل تتيح الاتفاقية لبريطانيا وصولا أوسع إلى أحد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم من خلال تخفيضات جمركية تدريجية وحصص استيراد لقطاعات مثل السيارات، بالإضافة إلى فرص جديدة في مجالات المشتريات الحكومية والخدمات المالية والتعليم والتأمين والخدمات المهنية. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في مديرية ملقه. دعوة لتعزيز انتشار وكفاءة المؤسسات الصحية بمديرية حقات. تقييم التعليم بمديرية دك محاريه خلال العام الدراسي الحالي. إيران تتعرض لغارات وترد بقصف أهداف أمريكية في المنطقة. اتفاق تاريخي يطوي صفحة التوترات الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق. أمريكا تفرض رسوما جمركية ب25% على معظم واردات البرازيل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تبدا تخدم لخي تخدم لخي
1: اي دخي من قد دخا
0: عرفوا
1: باش تي واي نسون جفقون اوف دخينا بون تبرناكم كا دك اسخل انا يبلكمنا هكوت
2: تو صاغي ونبز خداب زغت كي عذر تبلغونكم بري
1: اوه صوم سغديفكم دفقم دختب لي صنحكم ها غرم بانا ناتك حبيبك ها
2: شو هاي ودي
0: ابو
2: نعذر ما زغان قرمو هاس كدلت عادي غيركم عن شيء تنج
0: هاي ده حدا
2: عندها كني زغت فولتو رجعت ودي
3: ابوي نايد عندي
2: دهاني هو إذا حساب دهان معلتهم سأخلى تفلطه
0: كاد بلكاس حرّي
2: حرّي تبلكاس هماريا هاي فلتني أميم كبير زغل هاي سانني نقرر نمو بعليك نقرومي
0: كان كنزاز بلكان بتقول التاي أخلو
2: أخيلو عن الساعة
0: معاشرة
2: انت قد أدب سالستي ترى بيركم وين أبز بيت وين مان دايا خامحتون وين مان دايا خابرهاب تقاقبوه
0: حرّي قرم
1: بعمو مسويه بعل معلتي وقف نقف ترخينا بزحت بهايلنا
2: دينكمبر زغودلن تحاليو خبز بيت زمان لا ادبلكيو كل يصبقنا ادبلكيو كبري
1: اوي اذن حجز زغبعنا كوا نغيرو منايو دحا زولو نغبر
2: غير نحنا ون توحيتنا لنا
1: دينكي
2: انا سي أبت فلما ذي توحتت اللي دهيرا به دولت إنه حساب
1: فلما وين عناسي دنقر قير إلنا نيرو
2: لوم رومك حسبون كل غسيق ندي باهت بالمسلكي
1: حجرة تسوق إيراتكم
2: أقربكم
1: عند حضركم بار تسوق إيركم
2: أقربكم
1: ويقول
2: هاي
1: Get him in.

0: داير داير
1: يا بره
2: ابت بيت كان دصني حي سينا كان مزين اجو ده عند خاخي
1: ابت بيت كميل خوفك بلا انت يا بره كفوق ترى حسبن دهون كذا اخوف تحسب ده انت هيك فوق اذا حسب لك انت حماق عندك قدفو ابز حمام كخطبك انت اخوهم كان تاود
3: انت يا بره نعين داير تحس يوم زمان يخبا
0: ايه
3: ها
0: ايه ابو قال نبهز بلو يهبا نبهز يبلو خاي خلا دركم حقي نعخاون زفن في النجر قاي نبرم جينا ابو قالو دليو تخجبري خي
3: امون عين داير تحس يوم
0: سمع اسكي ما عنده زودي ايه نسخه تمثل حلال كميد بلا مشكل حسكاسي ايه اول عد خنت ود اسي بقى ابحنتي عينومي ختكل هانكاها تعين خا هذا حسو خلا اولد حسس زي تبلل انت هانكاها تحم
3: كم عين امه اخوناك
0: او بلا باس عيش امبيلو قالو بل كنغراكا امبيلو قال
3: بل انا داير انا من مخانيك اخر يبلك هذا
0: بلك نقرك تولع تاخخت الزارب انك تدلخ الزلقه تخطغنك واخذ اللخ توك دخبلو
3: انتيس
0: تخاخم زعل لهن بلاك هيدا نقرك
3: قر
0: شيماي هيك كم جبللان نعوخ بودليونكم زلون نقرهن لا بلك تفلي بقى عرفج
3: دحان

0: I know.
1: Yeah.
0: Let's get. Strawberry.
1: Salito, come on.
0: Salito.
1: Dovolo.
2: Abra.
0: Ne? Now don't you come to it.
2: ورجع عيكا
0: حنده
2: عيكا مسكين عمله
0: انت
2: عمله انا زي كيسنا كان تسكف كي مز
0: ابتنا حسر متنح خوندي عطلت حطر ابي سنه مو لو عارض صنيح
2: وي
0: عطا زعد سدخيل من دخلك اي نو لازم ابو نغبري
2: اي فارو انت خيده معلك عينهم قالي قده فدار حنك خيده هو خيده زق علينا
0: انت يتعطو
2: اي فارو خيده
0: ما زي تولد
2: لحن حنك خيده
0: اي
2: ويا بقى مهز الاحكان ملغتي
0: انت ملغت
2: انت انت رسي خيرك
0: ويا كان داير ودار استبهله ويلي ويلي ويلي
2: اي كونني لو مها انت بالكو بدافع
3: نعي كل يوم من فواد اليوم الكا ها هنبع قوم يلا
0: انت زي تقدفو امتى حي بتحلي
2: اي تحني نو بالسي فتخو
0: انت انت خيني اول عدها قرسي نو خلو زيت ايو
2: كونت موتت عيني مانات اي بهلاي
0: اي من مرعت بالنسبه لك انت كحلا ادي استبهلت
2: زغرمكوي بشقني خايلهم
0: اول كتايو الخون
2: اي انا سي مسلن ناب حاول زخده مسلني وازبي حلف قبل مسبرخ على سمعيه
0: انت راك ندق دف تناسح ادخ اوتوسي بحو غيرو خنك سنه
2: انت ما خلو بلينا اي تقراي غاني نسريرو كدك دخل ابرهم على تبور
0: بروف على تبور
2: هيدا دحوا على
0: كده هاي تاك دابو دبرنا
2: تحان تاسيت خاص بالنازله
0: كيف الحراره
2: هيدا

مو أنس زقل عزسي ناي كنت ورحمو لو عرفت اللي كانت هزبهالسي انتاي مبللكم تحاسو كمس تفلتو حانت حتو حاتكم كرمتو عرفتسي نفتاو تمرتي لي وزحقو سويت نتسالع تمرتي نفتاو تمرتي زحقو سو مهنياتو فتاو تمرتي لكمت تمرتي زفتو نت كساي نت عرفتوون كفتوي لا تمرتي قن نت عرفتي نتمرت ماني وانا عرفتون سمون مس قبل اترك من وصل زخن مالتي ماركس فتوات خطت انت مرفيرنا دقي مدقاقي بحس بجمار كلمتا عرفتنا بالكو كان زي قطنا الناس تسعف تحسن يا خبلكم كرمي اقن حنت حتان مسهقري ثلاث سني اي سفا يا خبلكم

0: But I'm a boss.
1: انت ايه رأى؟
2: كيفك؟ إلا فينوس اللي زغن أنا إلاس نكيف هلنا.
3: إيه لا؟ مسار العوش قصص تغنيغي.
1: لا تكون دحرى أن نسكحوا سكم كاتحت من اللغم.
3: إيه. سبق حقوق أسكال لغم من دقابرك وغينو.
1: محقوق أسداء أجل فنجح زي تبلو. نعيز إذا قزا زاربين زلوكو. أما أكل قزا وتخم دعين ترى بشاخ تكايرو خلوغمي. دحر كاس.
4: حكا أنا قيروكم كانيري. تمالي أفدق قندا بوي تغلى خمزي لان سعسع كلنا. قالوا قالوا بوي تغلى سبزحا مسلي زلو خافز رح غيلهنا. عن تويكا دق زوتنا نستحال فخلوا رينا انا ابيت عبدان يلنكا احلنا انا غيره كابز انت يخفنا قرال
3: سمعنا انه قال لا نخسخس 11 زي كون كم زغمانه نايم فانو قال ايت قبرني خمالدي
1: نقبر امبر نانا قل كم زناتكم ما اكل غزات ندار باش كا قال يكون نانا فريز بالي كم زنا انا رابيك ترخبو
3: كلنا دق بيت مرتكو فولي نانا نولو مذكرت علينا تراسيك تناسنا
1: انت مو فولي نقرالو اذن رئيس لنا رابش عليكم ما تشام حساب له
4: واه قلناكم مش بعبيتي اهتبع لنا بمساتنا هاتنا عنا
3: ومتى زي قبلنا اللي قمنا
5: با حق ايه نعنا يخاف زغبا بالريحه نمر مسي مسبلنا سبيكرنا عايزنا تد اواطينا دغزانا يا مالياتنا غيرنا من يخم ديب لنا اب كتمانا تيت نمر
3: ورغم بس حماتنا هون علينا كب دقق راسنا ترى 10 تسبات ما يا غزينا لنا كان كلهم سيكشنات اخر يوم نحن متى 57 قوينا مالتك قوي فوفو كان بلانا
4: زياس كمي كم زحلفنا خطرينا لو حكيمش
5: قدفوا عنده دحراي موبايل تسالنا نريا ديما طري حجي موسيقى انا نولع

من أسمرة لا مركزو تلفزيون أريتريا قادر السلامة تقدم يوم 16 جولاي كلالف عسرة وسستو نا إلا ساعة أخبار قبط عدو خارن دي طبطنا ما تقامكم لنا كا كما أيدو السلف بأرس أخبار قل أستبدأ كلية حرس حمل مالو عسرة دكتور لابتوم سلسمة 7.5 درساي أدحرد مؤسسة أزر أطوى أنسوس دي مديرية ملكي بعور رخيص كدمات حرس تهي بالليت مكتب أوديتر عام قل أوديتراتنا يكرس تأهيل هباء من أخبار خارج هي روسيا وهند عدد مبادلة تجارة دي بلد مت 4 سنة قل وقلاهو قد ما كمهن لها حبر أيام أمريكا قل سعودية وسوق طوار قل تأز بديبة اتفقت أمريكا دي بلد فناتا التي فريات برازيل وسوق جمارك كم قررت أرس أخبار طابعة أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قمت عدة كليات حرس حمل مالو يوم 16 جولاي إبا ودي تعسر وتاسعاي عادة مدحرات دكاترة حكمنا أنسوس لابتوم سلسمة 7.5 درساي بلد فناتة مجال مهرو أدحرات لاب 7 مجال بهلت زر أنسوس عافية أشتل حملة وفاكي حكمنا حيوانات رزق تربت ودوار كم سلوما نبرة وتكنولوجي دروسوم لأتممو أسرة الدكترات مت 4.7 بديجري مت 8 وحتى هي بديبلوم دحرو عميد لكليات بروفيسور ولد أملاق أرأيا دي بلاق قدمي كلمات مدحرات يوم عامت حقنا السنوتات ريم جهد ومسبال 7 أنسات لبتوم عسرة دكاترة إقل سلف مرد أم جال حكمنا أنسوس سبت دحرو لمدحرات فنتيت كمسل على حق ولا حبرة لدحرو قزاء لبمونات إقل تتأكد تطور اقتصاد كمسلهما دي برزق بحر إدارة دايما إقل لتأكد دوروم كان ودو لبوت دمان شرحان ناحشمة عزومة لاقبة تقول وزير أرد ما ودوار السيد تسفاي قبر السلاسة دي بلق قدمي كلمات اقل كل مجتمع رهيت وعوفيت منبره اقل لتأكد اواج لا فقرة دي بو هدف حكومة اريتريا كمتو اندا حبرا مدحرات دي بشغل بركو بتجارب وراتات حرس اندا تطورو دمانة نبرة اقل تتأكد بنشاط اقل لشكو مسئيد شعب وحكومة كمتو افهمام وكيل الدحرو بجهته لبلاد رسوا مهنة اقل شعبهم ووطنهم بسبول شقل كم لعودهم قلت بيقو دي بدون قوبان قاط وقول لا امتقو مدالية تهيبت

0: سحرة الليت. دي مديرية ملكي مؤسسة الزرقات وأنسوس لتوزعي تراكترات بعور ركيس كدمات حرس لهي بهليام بعد مقدرة عمار بقل السيد برخت نصر بيوم عامد دي بإدارة داحية ملكي دي بكلمة هكتار دي بدن بتقرر 505 هكتار دي فولين هي 700 هكتار بعامة 1405 هكتار مداليت حرس أقلك بقى ستات قابق كم سلهلان دي حبرة لشقل سن قيس كم سلهلا فهمام لا برنامج فد إلا معاونة أنفار حرس وحرستوت لشقل للشك أكم سلهلا عندي أتفاق دا تراكترات في قريت وكل من ما من با بزحيها مثل ما توسع عرض للت مطاور سبت إيقا بأدي بلا متع عددا أقل وسكفانا حرستوت أنفار مؤسسة الزرقات وأنسوس بجهتهم لا لتهيب كدمات حرس في قريت عبايكم بحق ولا شرحوا بلا توكلا قلت كدم دي بتفانو مكتب أوديتر عام مثل وزارة مالية وعمار وطن عند تعاون من وزارة الدفاع وبعدات مؤسسات حكومة لتوكلوا أسرة وثلاث أنسات لبتوم 7 و5 أوديترات كرستي بأسمرة أهلنا الزمان تفاصيل الخبر من سور عثمان قلت قدموتو
1: لدي بكل أو كان لتهيبة تأهيل عام فهم مراقبة كرس أدب مراقباي كرس دي فرهت لركزة ناي حول ستاتي بمراقبة كرس قبي رات عتدي بكتبة تقارير فعالية ميزانية النظام حكومة لبا قبي تبطة حساب نظام زبيه إدارة ونظمت عفش حكومة كمسل هما فهم أساسي بولة نظمت حداس إدارة حساب حكومة للبل أرس لتبطة علام اتيوم عصر 6 جولاي دي بلا قبت عادة كاتيما أوديتر عام السيد قبرق زيا بهير قبر مدهن دي بقدم يا كلمة لتهيل نايكرس أوديت للأتحاز مقدرة وفهم أندت عندقة لتفرر دي بمؤسسة إدارة سافية وإدارة مالية وآلات كم لها اللقلة عند قبقى تلولو يأتحايا سقل متأجهد أقل قبال أما ما كم تشرحا وكل درسة بجهته لتهيل دوري مثل شغلهم للتزابط وسيديا عند قبقى كم ركبوا حق ولا شرحا لركبوا أمر مثل لحالفة تجاربهم عند تزابط أو دي بأم علاي وراتاتهم تغيير أقل ومفريت قلق بوكم كدمو قلد بيئام كايد أركان قواد دفع رتريا جنرال فيليبوس والد يوهانس دي باس معينا يمكلس كلمة بغيلبو أودي تناي كرس قلت أكد تلولو يتأهيلات نزموت مهم كمتون دحبرا درسا دي بلا شكو دي بمؤسسة للترين قوس قلت حايس والساني قلش كو تحسبا
0: حمدك منصور عثمان دي بحجاز متمداد بقعة ومؤسسات عافية أقل تأكد أقل تقدم لي قد قدمت أزيمة تقرير قلها اللقنات من صالح إدريس قما تابعو
2: دي مديرة حجاز عافية مجتمع ضمانات قلت تركب متمداد وبقعة مؤسسات عافية أقل تأكدت يوم 10/4 جولاي دي بلا قبا قيمة مملكات قدمات دي بلا مسؤولين كدمات عافية تغليم ومديريات كم سلومة مدارة دواحي ومير حد ديانات لشاركو دي بهدق السنة كلها لفوسس لتهيبا كدمات حكمنا مجوب لعلى عوتيتات ومتاكل برحيب وتهدقا مبللي بأدوية لمسي مشاكل بزحر لتري حمامات أسبابو والأجرية مدرات دي مؤسسات عافية لتري محاجز وقلق بالا وجب بحل كم سلومة وكد وكدو للدالة لله وصفايا الشغل لخصص مبريه تايبا مسؤول كدمات عافية نارس قبر مسكال قبر هود فدلا قبات فازعوت ومحاضرات زهرة حمام كم لغسات اندحبرا عدد عديو حمام ملاريت من تحت حتى ميتايد متمداد في الديت ميت ميتايد متنفعوت عيال أساسون دافة الدوار هي 89 ميتايد باسع كم لله أفهمها ديب فرع عافية تغليم عن سبا مسؤول إدارة مالية السيد زكريا صعب سلاسي بجهته مبادرة مجتمع دي برنامج عافية لتتنايد كم هليت عند شرحة شعب مؤسسة عافية تقل لطور ودي لله الدور حمد قدما مشاركين بجهتهم دي مؤسسة عافية لتري محاجز ما يسيتو حالق الركاب حرت لألبن مؤسسات عافية تقل الشكا قلن كم سلومة دي بس بدالية مرجعة حجاز للدالة لله ما تصبر عمسي ومحراسات يقل الشافق للبلاراء وفيناتات قدموا مدير مديرة حجاز السيد إدريس محمد حامد يبلا اسمعي أنا يمكلس كلمات مؤسسة عافية تقل توسع لتتنسى مبادرات قلت التلالي أتفاق داع دي مديرة حجاز حتى اسبدالية مرجعيات سوس مركز عافية وكل نقطة عافية قدمها الشافق للهيبة اللياء

شكرا صالح ادريس كما دي بعد خبر من تعدي مكتب حرس مديريه السجنيه تبقى انسات مراعيه لتقبق لن سبعه سم سلسنيه ثلاثه عائلات حرستوت الات شغلهم مجوب سدايت هيبا مسؤول لمكتب السيد اياسو اسفا ودي بقى قدم يا حبره عائلات سكان ادارات داحيات ماي سجن ماي مقدوم ماي فات كم تن حقولا حبرة لا قبت مراعيات بسم ما قدرت ان ترى لمصدر اتنايات كم سنة نسأت شرحان عائلة ودياهو الهلايا وراتات قزل بمونة اقل تتأكد دي بلا قب جهود للاتنايات كم تحقولا حبرة اقل حيسك في القري دي بأفريوت بيج حليب ومعار ان دركزيا اقل لك دمت فانا مدير مديرية السجنية السيد عبد القادر حج علي بجهته عائلة حرستوت لو دياهو جهود ان دي حمدا مثل سب ما قدرت ان دت جامعه اقول لك دمت فانا ام بل اللي يوم عامد دي باداره داحيه دكسا لا قبل برنامج زياد عسر حتى الف حفر دي بحز عدولي كم سال الله حبره مسؤول دار الداحيه السيد هبت مريم يوهنس دي بلا قدمه يا حبره دي بحل فاصله سنه للشتلة زياد 4000 جنس شتل اي دي بدرجه سنه كم سال الله ابرها تقليم مقب دي بدحان ترافيك ترقيال تنزمو كلمة درسة عمار كرم مثل محبر دحان ترافيك ترقيال إريتريا وبوليس ترافيك أقليم مقب عند تعاونو ناي حتى سامن تأهيل تهيب يوم يوم 15 جولاي دي بلقب عادة كاتمة قائد بوليس ترافيك ميجر حفت قبرو لتأهيل دي بشغل كان فررو أقر قلس دو أساسيا إلى قوانين ترافيك أقل حشمو التكم سلوما متابعة رأيوت قبي ما تنفعو نظام أقل أمرو كم سدي يوم شرح درسة قل مدة ورط ورح دي بقى قد شوارع عند تنزمه ولو الدوراتات بدرجة أقليم دي وسك مدس الليت كيدات قوانين بقو ترافيك قل أنقصو الدور قل أقدو مسئيت الليت مسؤول محبر دحن ترافيك ترقيا إرتريا السيد ستيفانوس هفت مريم بجهته هدف لا تأهيل بقو ترافيك عند نقصت أروحات الدم قل أنقفوت كمتو عندي أبرامة نفعت ترقيا قل تعاونوا مسلوم فانام مدراء مدارس قال إيه درجة بركة وبحر كياح بجهتهم درسة ديب شغلهم دمانة تقل تهلا أقلهم ونشيطين أقل لك بأتفاقدهم يوم عامت بدرجة وطن عسرة وسامنيت إينتو من 6 جولاي سك عسرة 5 أغسط دي بقى بفيرارو درسة عمار كرم 3 و7 مقتاية أنسات لبتهم 3000 درساي مثل حد وروت ألف مدرسين سب مقدرة حرس ما مقرحت وحكايم أقر دي متواسس سنقات فرورام هلو

حيسان وحيسات متقبلت ناس كلها تابعوا لا تنحكم أخبار كبتعتها اللي متعديتي بأخبار خارج كلا قبلكم. مرحبا بكم بدقمان. روسيا وهند كل حول ودياهو لهلايا عدد مبادلة التجارة دي بلت مت 4 سنة دي 100 بليون دولار قل وقل له كدما كم سهلايا حبريا لا برنامج تجارة دي فعل قل له عال دي نقاط أو دي منطقة أركتيك حديث نقاط تجارة قل لك ستو كم سلتو حبرو لا خطوط أو لا خطوط تجارة قدم الله بقبي بعدت ودياه لتن حياة وراثات تجارة دي وقت حجير سبتونا اقتصاد أهمية وقل قب كم سللة لتقيمام روسيا وهند بل اللي عدد كس أتمال قل وقلاه كم سلتو أتأمريا طبيعتي غاز بترول فريات حرس ماشينريتات وآلات إلكترونيكية من لتوقلا عدد مبادلة تجارة لا قب أديب كم سلتو لتحبر. أمريكا قل السعودية حد كل بليون دولار لعول وسوق طوار قلت أزبدي بكم سلت اتفقت اللي اتفاق حديث زبط طوار نظام مسايل لكم كم تلحبرت أمريكا دي بقت الردود قوات جو سعودية دور مهم قلها اللي قلو كم سل قدر قيمة مو لا اتفاق دي منطقة مقباي مفقار صحاي مثل الجارية تهليت إيه مسكوبات كم لتقابت لتحبر إيران بليس نايلة من أمريكا ما تسأل هلا هجومات ديب دول مقباي مفقار صحاي لها لما عساكر هجوم ودى كم سلليت لتأمر أمريكا دي ورح جانوارنا إلا سنة قونا قل السعودية حد 9 بليون دولار لعولو طوار قلت أزبديبا كما اتفقت تقارير الأفهمو.

ናይ ደንጎ ብኸበር ኣሜሪካ ዲብለት ፈናታ እተይ ፈርያት ብራዚል ናይ 25 ምእታይት ወሱክ ጀማር ከምሰል ቀረረ ተሓበራ ብራዚል ምስል ኣሜሪካ ደማነት እግል ለሃብ ላልሃድግ ትጃረት ወደለ ከምኢ ህሌት ሸኮት ላቀደመ ካትብ ቅደይ ካርጅ ኣሜሪካ ማርኮ ሩብዮ ላምስዳር ምለመፅ 22 ጁላይ ዲፍዕል ከምሰል ተውዕል ሸርሓ ፈርያት ሓርስ ብዓመት ማሽነሪታት ወሓፂን ምንለ ጀማርክ እግል ትወሰክ ዲቦም ዲብ ስጁል ክትውብ ላሃላ ከምሰልቶም እሙር ህላ ላምስዳር ላሰቀት ብራዚል እግሉ ላከፈ በሊስ ከምሰል ተሂብ ዲቦ ኣብርሃት እሊ ተጠውራት ሓዲስ ዕላቀት ትጃረት ኣሜሪካ ወብራዚል ዲብ መሻክል እግል ክረዩ ከምሰል ቀድር ልትጌማም እሰነት ክልልፍ 25 ክልኤተን ላደውለ ዝያ 4 ቢልዮን ዶላር ልትዋገም መባደለት ትጃረት ከም ወደያ ተቃሪር ዝሓብሮ እግልዮም ምስየት ድብሉል ዓለ ኣኽባር ቀበት ዓድ ወኻርጅ ዲብ ዕለታ መምህላ ርሳ ኣኽባር እንደደገምኮ ግል ዝሰራሕምኩም ኩሌት ሓርስ ሓመልማሎ 20 ዶክቶር ላብእቶም 375 ደረሳይ ኣድሓረት مؤسسه الزرقات وانسوس دي مديريات ملكي هبعو الرخيص كدمات حرس تاي بليت مكتب اوديتر عام دي اوديتراتنا يكرس تاهيل هباء روسيا واهند عدد مبادلة تجارة دي بلات متى 4 سنة قل وقلاه كد ما كمل يا حبريا أميركا قل سعودية وسوق توار قلت أزبا ديبا اتفقت وأميركا دي بلات فناتا تي فريات برازيل وسوق جمارك كم قررت اتفقت قليوم سيد دولي العلا أخبار قبط عدوى خارج ديب إلا أتمم وأقل لا متابعتكم ديب حمدكم هي مثلة اللي برنامجنا مسيد كيروبر

0: واحد جوي هوبكنز يعني.
1: هو
0: موس بيزحك بدينا
1: جزا بدي ما هوكي
0: كيف كاس بيزا بورس خابا إلا كيف أدني؟

0: تعاقل تمالي ولا حنتخي تزاربك قديف كان غيكا لو ما عندك حدش حدش أوي ترين لها سلامتي جنزغلو
1: سلامتي سلامتي نسخي أخت نجرن سبعني أنا خبر أنت هيدا للغو أردكني قال لي كونك
0: قال زي كونك قال تكون خمة
2: سلينا بحدث لزعبنا قبل أخذ لنا أدناوتن فتوتن كبرتن أزيخت فتيخي حجد ما
0: حجك ننتاي
2: كم قمتي تخوين حسابكي تقاقي لا تريخ بلك زخيل
0: هينوك زاربخة فتيمي زيرد عنزلو كاب بقمت زاربقن كتفوت أصدلخ أنت لو زي تحتني ما تشم كحسوك أخم زي كنت بغير قاعد فالدخل
1: أمو خبابي خط أمتي كبابي خط أمتي أبتقاخ دلو تقلالوت ألي ملي بلي بلك له
0: حجون فتيمي خيزاك هيك عالكو
2: لا مزاي دي الغلابي وخناتا تيكر ديكي هاني يكون مسيلني فتيمكم سايد لها نسخة فتي
0: بزعبها خمزي قدس يركا تزارب انتاليخة تقاق اللي خاطر يا خبلك أزخل نيب حق ريقا دي فين غيره؟

0: أتنا بالأخير هنا.
1: روسي برتي عوس أفني.
0: وما بين سرت كيف ما بصحنا هنا.
1: أبي.

0: ما كيد اسرح
1: اسرح لي مو حنساب مكفل فيه. انت ما اللي امس دقسنا مزيان.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية. وفيها كلية حمال مالو الزراعية تخرج دفعة جديدة من طلابها. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في مديرية مرحي. ومكتب المراجع العام ينظم دورات تدريبية للمدققين الداخليين. إيران تتعرض لغارات وترد بقصف أهداف أمريكية في المنطقة. اتفاق تاريخي يطوي صفحة التوترات الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق. وأمريكا تفرض رسوما جمركية ب 25% على معظم واردات البرازيل. أهلا بكم مشاهدينا. احتفلت كلية حمل مالو الزراعية اليوم للمرة 19 بتخريج 375 طالبا من بينهم أطباء بيطريون. ومن بين الخريجين في 7 مجالات هي علوم المحاصيل وعلم الحيوان وصحة النبات وعلوم الخضروات والفواكه والطب البيطري والموارد الأرضية والبيئية وتكنولوجيا الغذاء. حصل 20 طالبا على درجة الدكتوراه و174 طالبا على درجة البكالوريوس و181 طالبا على درجة الدبلوم. وقال عميد الكلية البروفيسور والد أملاخر أيان أن حفل التخرج هذا العام يشهد للمرة الأولى بعد سنوات من العمل الجاد والتفاني تخريج 20 طبيبا من بينهم 7 فتيات في مجال الطب البيطري، وعرب عن اعتقاده الراسخ بأنهم سيساهمون في هذا المجال. وخلال كلمته في المناسبة أكد ضيف الشرف وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي بأن الحكومة تضع ضمان الأمن الغذائي في أولوياتها، وأعرب عن تمنياته أن يبذل الخريجون قصارى جهدهم لتطوير الأنشطة الزراعية مستفيدين من خبراتهم العملية. وتعهد ممثل الخريجين برد جميل لشعبهم ووطنهم عبر العمل الدؤوب. وفي الختام تم توزيع الميداليات على الطلاب المتفوقين. وقد خرجت كلية حمل مالو الزراعية حتى الآن 7166 طالبا في شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. تقدم مؤسسة الغلال والمواشي خدمات حراسة الأراضي الزراعية في مديرية ملقي بواسطة الجرارات الزراعية التي خصصتها للمديرية، تقدمها بأسعار مناسبة بهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح مختص تنمية البذور السيد برخت نطرآب أن خطة الموسم الزراعي الحالي تستهدف تنفيذ عمليات الحراثة في مساحة تبلغ 200 هكتار بمديرية ملقي و550 هكتارا في دمب طرر و700 هكتار في فولينا بإجمالي 1450 هكتارا، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج يسير بوتيرة جيدة. وأضاف أن البرنامج يحقق تقدما بفضل التعاون الوثيق بين المزارعين وأعضاء مؤسسة القلال والمواشي، مؤكدا أن الجرارات الزراعية المخصصة للمشروع أسهمت بصورة فاعلة في تسريع عمليات الحراثة رغم أن عددها لا يزال أقل من الاحتياجات الفعلية مقارنة باتساع الرقعة الزراعية، داعيا إلى زيادة عددها خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد. من جانبهم أكد المزارعون وأعضاء مؤسسة القلال والمواشي أن خدمات الحراثة التي تقدمها المؤسسة أسهمت بشكل كبير في تسهيل

للعمليات الزراعية ورفع كفاءتها، معربين عن تطلعهم إلى توسيع نطاق هذه الخدمات بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. نظم مكتب المراجعة العام بالتعاون مع وزارة المالية والتنمية الوطنية دورات تدريبية ل75 مدققا داخليا، من بينهم 23 امرأة من وزارة الدفاع ومؤسسات حكومية أخرى. وشملت الدورة التدريبية التي عقدت على فترتين مفاهيم الرقابة الداخلية العامة وأخلاقيات المدقق الداخلي والتخطيط السنوي للرقابة الداخلية القائم على

خاطر وإعداد التقارير السليمة للرقابة الداخلية وتنفيذ الميزانية ونظام المحاسبة العامة ونظام المشتريات وإدارة الأصول العامة والمفاهيم الأساسية للمحاسبة العامة المتكاملة الجديدة. وفي كلمته خلال حفل الختام الذي أقيم في 16 من يوليو الجاري، صرح المراجع العام إكزافيير غبرمتين بأن التدريب يهدف إلى تزويد قسم التدقيق الداخلي بالمهارات والمعارف اللازمة لضمان إدارة مالية وأصول فعالة وكفؤة للمؤسسات. وأكد ممثل المتدربين أنهم وجدوا التدريب وثيق الصلة بعملهم ومفيدا للغاية. وقال رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإريترية الجنرال فيليبوس والجوهانيس أنه من الضروري تنظيم تدريبات مستمرة لضمان إجراء تدقيق داخلي كفو. عقد في مديرية حقات تقييم في 14 من يوليو الجاري لمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انتشار المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها بما يضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وشارك في التقييم مسؤولو الخدمات الصحية على مستوى الإقليم والمديرية إلى جانب إدارات الضواحي ورجال الدين. تم فيه استعراض الإنجازات والتحديات التي واجهت القطاع الصحي خلال عام 2026 ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية. كما تناولت الحلقة الآثار الجانبية للأدوية والأمراض الأكثر انتشارا وأسبابها ونتائجها والمشكلات القائمة في المؤسسات الصحية والحلول المقترحة لمعالجتها، إضافة إلى دور المعدات والأجهزة الحديثة في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية الممرض قبل مسقل قبر هوات أن الحملات التوعوية المكثفة أسهمت في الحد من انتشار الأمراض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة بالملاريا انخفض إلى أقل من 1%، فيما بلغت نسبة التغطية بالتحصين 100%، ووصلت نسبة الاستفادة من برامج النظافة البيئية المجتمعية إلى 89%. من جانبه أكد مسؤول الإدارة والمالية بفرع الصحة في إقليم عنسبة السيد زكرياس عقبة سلاسي أن المبادرات المجتمعية أسهمت في دعم البرامج الصحية، معربا عن تقديره للدور الذي يطلع به المواطنون في تطوير المؤسسات الصحية. وقدم المشاركون عددا من المقترحات والتوصيات، من بينها إيجاد حلول لمشكلة مياه الشرب النقية في المؤسسات الصحية وإنشاء أسوار المرافق التي تفتقر إليها والإسراع في استكمال مشروع قسم انتظار الحوامل الجاري إنشاؤه في مستشفى حقات المجتمعين. وفي كلمته الختامية شدد مدير مديرية حقات إدريس محمد حمد على أهمية ضمان استمرارية المبادرات الرامية لتوسيع الخدمات الصحية وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية. يذكر أن مديرية حقات تضم حاليا مستشفى مجتمعيا واحدا وست مراكز صحية ووحدتين صحيتين تقدم خدماتها للسكان. أظهر تقييم لتنفيذ البرامج التعليمية بمديرية الدقة المعرية أن المشاركة المجتمعية شهدت تقدما ملحوظا خلال العام الدراسي 2025-2026 وأسهمت بشكل فاعل في دعم وتطوير العملية التعليمية. وأوضح التقرير أن عدد مؤسسات التعليم قبل التعليم التمهيدي ارتفع من 25 إلى 40 مؤسسة بفضل مساهمة المجتمع، فيما تجاوز عدد الأطفال الملتحقين بها 2700 طفل. كما بلغت قيمة الدعم العيني والمادي الذي قدمته المجتمعات المحلية للمدارس على مستوى اللجان المجتمعية نحو 1.5 مليون نقفة. وشهدت المناسبة تكريم عدد من المعلمين المتميزين تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم في الارتقاء بالعملية التعليمية. وأكد مسؤول فرع وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزكي كداني أن الدعم الذي قدمه المعلمون والمجتمع كان له دور بارز في تحقيق هذه النتائج، مشيرا إلى أن تكريم المعلمين المتميزين يعزز روح التنافس الإيجابي ويدفع نحو بذل المزيد من الجهود للارتقاء بجودة التعليم. وفي ختام التقييم أوصى المشاركون بالعمل على معالجة النقص في أعداد المعلمين وتوفير الكتب المدرسية والمقاعد الدراسية، إلى جانب تنظيم برنامج تدريبي متخصص يسهم في رفع كفاءة المعلمين وتطوير قدراتهم المهنية. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا.
شنت الولايات المتحدة موجتين من الهجمات على الدفاعات ومواقع الصواريخ الإيرانية الساحلية بعد أن عادت فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية، وردت إيران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الدول المجاورة فيما وصفت

بحرب بقاء مع الولايات المتحدة، وجاء ذلك التصعيد بعد أيام من انهيار هدنة هشة، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة، مع تهديد إيران مجددا بتعطيل المزيد من صادرات الطاقة الإقليمية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش استهدف أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية، ثم شن موجة ثانية من الضربات على مدن عدة بعد 9 ساعات. وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في المنطقة، منها مواقع في البحرين والكويت والأردن. أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس أن الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن تنظيم وضع جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد لا يغير موقف مدريد من مطالبتها بالسيادة على الإقليم، وسيصبح التنقل اليومي لآلاف العمال الإسبان والبريطانيين أكثر سهولة مع دخول اتفاق لحرية الحركة بين جيب جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ الأربعاء بعد سنوات من الطوابير الطويلة والانتظار المرهق عند الحدود. ووقع الاتفاق في بروكسل برعاية المفوضية الأوروبية بعد 6 سنوات من خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، ويتيح رفع القيود المفروضة على التنقل بين جبل طارق وإسبانيا. وجاء الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الصعبة عقبت التوتر بين لندن وبروكسل إثر البريكست أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أعلن الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات القادمة من البرازيل، وبررت واشنطن هذا القرار بقيام البرازيل بممارسات تجارية غير عادلة، وقد وصفت البرازيل القرار الأمريكي بغير المبرر وتوعدت بالرد. وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنه خلص بعد تحقيق استمر عاما كاملا إلى أن البرازيل تقوم بمجموعة من الممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك اعتماد نظام مدفوعات فورية برازيلي أو نظام بيكس، والتساهل في تطبيق قوانين مكافحة الفساد وإزالة الغابات بشكل غير قانوني. وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير في بيان أن فرض الرسوم الجديدة على البرازيل إجراء ضروري لضمان تنافس العمال والشركات الأمريكية على قدم المساواة.

دخلت اتفاقيات التجارة الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة حيز التنفيذ لتخفض الرسوم الجمركية على آلاف السلع وتوسع نطاق وصول شركات الخدمات والمهنيين إلى أسواق البلدين. وتمنح الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين البلدين المصدرين الهنود إمكانية الوصول الفوري إلى معظم بنود التعريفة الجمركية البريطانية من دون رسوم، بما يوفر دفعة لقطاعات كثيفة العمالة من بينها المنسوجات والجلود والأحذية والمنتجات البحرية والأحجار الكريمة والمجوهرات والأغذية المصنعة وفقا لريوترز. في المقابل تتيح الاتفاقية لبريطانيا وصولا أوسع إلى أحد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم من خلال تخفيضات جمركية تدريجية وحصص استيراد لقطاعات مثل السيارات، بالإضافة إلى فرص جديدة في مجالات المشتريات الحكومية والخدمات المالية والتعليم والتأمين والخدمات المهنية.

مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. كلية حمال مال الزراعية تخرج دفعة من طلابها. مؤسسة القلال والمواشي تقدم خدمات الحراثة بأسعار مدعومة في مديرية ملقي. مكتب المراجع العام ينظم دورات تدريبية للمدققين الداخليين. إيران تتعرض لقارات و

رد بعصف أهداف أمريكية في المنطقة. اتفاق تاريخي يطوي صفحة التوترات الحدودية بين إسبانيا وجبل طارق. وأمريكا تفرض رسوما جمركية ب 25% على معظم واردات البرازيل. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم إلى ما كنتم، إلى اللقاء.

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي نستضيف فيه الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا. هذا الاتحاد الواعد، وهذا التطور الذي يشهده هذا الاتحاد، والبرامج التي ينفذها والنشاطات التي ينفذها. أستاذ صالح، أهلا بك مرة ثالثة في هذا البرنامج. تحدثنا حول سباقات الهجن والجوائز والتغذية في للهجن التي تعد للسباقات.
1: والله شوف، أنا زي ما ذكرت لك أنه الهجن بقى استثمار، والناقة المتسابقة أو المطية المتسابقة بقت مؤسسة، وبالتالي الاهتمام بها شيء وارد جدا، مهم جدا. عشان كده في عناية مكثفة جدا للهجن دي، من أكلها، رعاية الصحية. مثلا هذه الإبل لما تخش سباق أو قبل السباق تغسل بالشامبو وبنوع محدد من الصابون، ما تعرض للهواء، لأنه مثلا لو حصل أي فيروس في الرئة خلاص هذه المؤسسة انتهت. يعني جمل مثلا ب8 مليون سعره، في لحظة ممكن تفقده يعني. وبالتالي الرعاية الصحية به مسألة مهمة جدا. ضمن هذه الرعاية الصحية بتجي مسألة التغذية. التغذية طبعا الناس ممكن تأخذها بهنا حسب مقدرة صاحب المطية. لو متمكن يديها عسل، يديها حليب، يديها تمر، يغذيها على الأشياء اللي فيها فيتامينات وفيها عوامل
0: تقوية
1: من غير التأثير في شكلها ومن غير التأثير في حجمها، لأنه لازم يحافظ على خفتها وعلى وزنها الخفيف وعلى سرعتها. وبالتالي تماشيا مع هذه البنية الجسدية لازم يكون الغذاء يكون متناسق معها. لكن مش بالضرورة كل الإبل تأخذ حليب وكل الإبل تأخذ تمر وكل الإبل تأخذ عسل، لا، هذا اللي صاحب المطية إذا هو متمكن ودار يكثف لها الرعاية ممكن. لكن كالعادة ممكن تأخذ الشعير، تأخذ البرسيم، تأخذ الأشياء اللي ما تأثر في في في وزنها، بحيث يكون عندها مثلا كرش كبير من ناحية، وكمان ما يتعامل فيها مسائل عندها علاقة بالكوليسترول، لأنه ده برضو في الأخير بيأثر فيها. وبالتالي من ناحية التغذية والرعاية الصحية لهذا الدرجة
0: كلنا على حسب إمكانياته. نأتي أيضا للمشاركات الخارجية للاتحاد الوطني لسباقات الهجن الإريتري. أعتقد أنه نلاحظ أن هناك مشاركات كثيرة.
1: صحيح، زي ما ذكرت أن هذا الاتحاد وإريتريا بشكل عام لها بصماتها في تأسيس كل هذه الاتحادات، ولها أدوارها الشرفية في تأسيس وفي قيادة الاتحادات، وفي وضع خطط واستراتيجيات والمشاركة في الجماعات. وبالتالي مثلا نحن لما أسسنا الاتحاد الدولي لسباق الهجن كان مثلا 13 دولة كنا. الآن في هذه المرحلة هذا الاتحاد، آخر جمعية عمومية عملها في البحرين وقبلها اللي كانت بتاعت 2024 كانت في اليونان، شاركت فيه 73 دولة. بالتالي عضوية الاتحاد من 13 دولة انتقلت إلى 73 دولة، من شمال أمريكا، من أوروبا، من آسيا، من أستراليا، من أفريقيا. من بين هذه 73 في 28 دولة أفريقية. والاتحاد الوطني لسباق الهجن عضو مؤسس وقيادي في هذه 28 دولة الانتشار الجغرافي الواسع شمل كل قارة العالم، معه في مستهدفات. مثلا من خطط الاتحاد الدولي واستراتيجيته أنه يكون في 50 هجان مسجل، 50,000 هجان مسجل على مستوى العالم. من مستهدفاته أيضا أنه يكون عنده مثلا 250 أندية من درجة أولى تشارك في السباقات. من مستهدفات هذا الاتحاد أنه يكون في 5,000 مدرب مدمر يعني. إذن هذه فرص وهذه إمكانيات يمكن يجب الاستفادة منها. في سبيل الاستفادة من هذه الإمكانيات المطروحة إقليميا ودوليا، احنا مشاركاتنا في العمل الاداري، في العمل اللي يتعلق بالخطط، العمل اللي يتعلق بالتنظيمات، العمل اللي يتعلق بالشغل الاتحادات، مشاركتنا جيدة جدا. وبنشارك في كل الاتحادات، بنشارك في كل المناسبات. اما مشاركة السباقات بالجمال وكذا زي ما ذكرت لك، مش علينا نحن فقط، حتى في افريقيا كلها محدودة يعني. في طريقنا انه يكون عندنا سباق دولي افريقي في منطقة محددة، وهذا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي والاتحاد العربي والاتحاد الافريقي وشغالين فيه. ايضا مشاركاتنا الخارجية، مثلا لو مسكنا الاتحاد العربي لسباق اللجان، هذا الاتحاد هو اتحاد رائد، وهو ام الاتحادات اللي ظهرت كلها اللي كنت اذكرها لك. لانه كان له شرف التاسيس، بل المقترح بتاعت انه يكون في اتحاد افريقي، وانه يكون في اتحاد اسوي، وانه يكون في اتحاد دولي، وانه يكون في اتحاد اوروبي، كان له السبق في المجال ده، وبالتالي ساهم بشكل اخر جدا في نشر هذه الرياضه في كل الدول الافريقيه تقريبا هذا الاتحاد يتواصل. ومن بين هذه الاتحادات اللي عندنا بها صله ومشاركات جيده هو الاتحاد العربي واحد، والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، وزي ما ذكرت واسلفت في كل المفاصل اللي تحصل من طبيعه العمل الاتحاد الوطني لسباق الهجين موجود يعني. طيب، يستفيد من هذه الامكانيات وينقل هذه التجارب، بحيث انه يستفيد منها المواطن.
0: انا كنت عاوز اسالك حول اوجه الدعم اللي ممكن يلقاها اتحادنا الوطني من الاتحادات الدوليه والقاريه والعربيه.
1: لغايه اللحظه دي احنا زي ما قلت لك علاقاتنا ممتازه جدا مع الاتحادات دي. مثلا لو مسكنا الاتحاد العربي لسباق الهجن، لحد قبل سنه تقريبا هذا الاتحاد ما قصر معنا. يمكن خلال العشر سنه اللي فاتت دفع اكثر من 200,000 دولار كان دعم منه يعني. وفي التشجيع، في المساهمات، يعني كان ادوارهم جيده. على المستوى الاتحاد الدولي الان قاعد ادع خططه، وقاعد اقول الفرص اللي كنت اقولها لك هذه، ال50,000 ال5,000 مدرب، الاندي هذه، السباقات اللي تجي لازم يكون في تمويل لها من الاتحاد الدولي. والاتحاد الدولي برضه في طريقه لانه يكون عضو في اللجنه الاولمبيه العالميه.
0: بالتأكيد
1: كل ما توسعت هذه المؤسسات كل ما أوجه الدعم الإداري التكنيكي الفني، وهذا المسائل الأساسية نحن محتاجين لها بالدرجة الأساسية. لأن نحن سياستنا سياسة الاعتماد على الذات، لكن إداريا ثقافيا فنيا من التجارب والخبرات اللي حوالينا بنستفيد منها وبننقلها، وبدأنا أريد أن نحن نمارسها على مستوى الاتحاد.
0: نأتي إلى منتجات الإبل. طبعا من المعروف يعني أنه منتجات الإبل مفيدة لصحة الإنسان، مفيدة لأشياء كثيرة، على الألبان، حتى بول الإبل مفيد، فممكن نتكلم عنه بإيجاز.
1: والله الحديث حول الموضوع هذا يعني بيحتاج الى مسائل فنيه. انا كنت اقول والله اصحاب الحلال اللي هم اصحاب الابل لو حكوا فيه يكون من خلال تجربه. اما ما شاهدناه نحن من خلال لقاءاتنا معهم، الابل كائن مفيد جدا. هذا الجمل ما تتجتع منه شيء، البان، لحوم، جلود، حتى العظام، الوبر، كل هذه المسائل. الوبر يدخل في صناعة الملابس، الجلود في كل الصناعات الجلدية، اللحوم الآن بقت مصدر غذائي مفيد جدا لكل الناس، والناس علميا اكتشفت أنه لحم الجمل ده لحم صحي 100%، ما في أي نسبة بتاعت كوليسترول، في فيتامينات عادل ما موجود في اللحوم الثانية من سر الحيوانية الثانية. وبالتالي الآن العالم بدأ يهتم بالمسألة دي. بالنسبة للألبان، الألبان مشتقاتها، لبن الإبل يعني غذاء مفيد، فيه نسبة كبيرة جدا من فيتامينات وتحديدا فيتامين سي، وبالتالي ما فيه أي تأثير سلبي على المواطن، بالعكس كثيرين من الناس اللي عندهم أمراض مدمنة بيتناولوا ويستخدموا حليب الإبل لأنه مفيد. هذا الحليب الآن بقى عن طريق المزارع، مزارع الإبل بكميات كبيرة جدا ينتج ويحلب بالمكنة بدل اليد البشري، لأنه كميات كبيرة بقى.
0: نعم.
1: بقى تطلع منه مشتقات، مثلا بقى في تحديدا في أوروبا وتحديدا في فرنسا في المجفف، الحليب المجفف يعني زيه زي حليب نيدو وغيره من المسائل، وفي السائل المعشق.
0: نعم.
1: في كل السوبر ماركتات موجود الآن، استخدامه عالميا بقى في كل المواقع. يعني زمان كان يمكن رجل الصحراء والناس في الريف وغيره، لا الآن حس بقى استثمار رسمي وقوي ومفيد والناس بقت تستخدمه كلها. بالنسبة لبول الإبل زي ما ذكر،
0: نعم.
1: زمان أهل الصحراء الحريم بيستخدموا بول الإبل لتقوية الشعر ولطوله.
0: نعم.
1: الآن في العصر الحديث مع استخدام بعض الاستخدامات بقى شامبو بول الإبل، بقى شامبو يعني. بقى تصنع من حليب الإبل صابون لغسل، صابون حمام. دخل في كل الصناعات اللي ممكن تفيد البشرة، وبالتالي الجمل ما في شيء بيتجدع منه. يمكن الحيوان الوحيد اللي يتميز بأنه الفائدة منه كلها ده غير فوائده الثانية. بالنسبة لبول الإبل مثلا، كلام عادي لو نحكي يقول لك أخي مثلا البكرة الما متبكرة والصغيرة 40 يوم بس لو تخلط حليب الإبل وبول هذه البكرة، أي إنسان عنده وباء كبدي بيطلع منه. ودي طبعا الناس الكبار وشعبنا وحتى في المناطق الثانية أكدوا أن الكلام ده صحيح 100%. وبالتالي الجمل صديق البيئة، صديق الإنسان، أكثر حيوان أليف وأكثر حيوان فيه فائدة عظمى، وبالتالي دي ممكن مشتق هنا فوائد الإبل.
0: طيب نتحدث أيضا عن المنظمات الأخرى ذات الصلة بالإبل ورياضة الهجم، سباقات الهجم.
1: المنظمات دي في منظمة

0: اسمها منظمة دولية لسباق الإبل، وهذه المنظمة تهتم بشؤون الإبل في العالم. عندها فروع مثلا للأونرس الملاك في أمريكا الشمالية،
1: نعم
0: في أوروبا، في أفريقيا وكده، وعندنا نحن في أفارقة عندنا لها فرع اتحاد.
1: نعم
0: هذه بتنطلق من ناحيتين. دور الإبل ده كنا تحدثنا عنه
1: نعم
0: في المدخل، دور الإبل ومساهماته الإيجابية في حياة الإنسان في الماضي،
1: نعم
0: والآن الاهتمام بالإبل للاستفادة القصوى منها بشكل علمي من خلال مراكز بحوث، من خلال الجامعات اللي تهتم بهذا المجال. فكثير من الجامعات أضافت وحدات دراسية خاصة بالبحث بخصوص الإبل وبشكل علمي، بحيث أن تستفيد منه استفادة علمية.
1: نعم
0: أيضا بتعمل في سبيل أنه مثلا تقدم خدمات للإبل في المناطق النائية والمناطق الصحراوية اللي ما يكون موجود فيها مثلا مياه
1: نعم
0: صالحة للشرب، وبدأت يعني مساهمات لا بأس بها. أيضا في الجانب الصحي بقت بتفكر بمنطق انه مثلا يكون في اسعافات موبايل متحركه، يعني مثلا تجي كونتينر جمل حصل له في موقع ما حدث في مكان ما تعرض لحادث، بعد شوية تلقى الكونتينر ده واقف، الاسعاف ده واقف، في كل الاجهزه الطبيه اللي عندها علاقه
1: نعم
0: بالجمل. فخدمه الجمل والاهتمام به واعتباره جزء من الموارد الوطنيه، الموارد الدوليه للاقتصاد وللتنمية والاستقرار الشعوب وكثير من المسائل اللي عندها صلة بتنمية التنمية المستدامة.
1: نعم سمعت أيضا بأنه هناك يوم عالمي للإبل،
0: صحيح
1: ما هذا؟
0: صحيح أستاذ صلاح، الناس أخذا في الاعتبار كل ما ذكرناه من أدوار إيجابية للإبل، الناس بدأت تفكر في أنه هذا الجمل ياخذ حقه،
1: نعم
0: او الابل تاخذ حقها يعني.
1: نعم
0: والابل زي ما ذكرنا في مدخل الحديث حقنا جزء من الابليات يعني. فمثلا لو شفنا الابل الموجوده او الابليات الموجوده في امريكا اللاتينيه والموجوده في اوروبا والموجوده في اسيا والابل الموجوده في افريقيا، تستحق الاهتمام
1: نعم
0: وتستحق خدمتها يعني. بالتالي دوله من امريكا اللاتينيه تقريبا بوليفيا
1: نعم
0: قبل كذا سنة قدمت مقترح في الجمعية العامة للأمم المتحدة
1: نعم
0: أنه يكون في يوم عالمي للإبل، وبناء على هذا المقترح عشان لقى موافقة من كل الدول حدد يوم 24 سنة 24 عام الإبل، وأما يوم 22 من كل سنة في شهر 22 شهر 6 تقريبا حدد يوم الإبل العالمي. وبالتالي تخيل يعني الإبل كمورد اقتصادي وطني لكل الدول، كحيوان أليف. تخيل طفل صغير تشوفه على ظهر جمل
1: نعم
0: عمره ما يتجاوز ممكن سنة ولا سنتين، مستعد يقود الجمل ده إلى أي منطقة أنت داير، بس يمسك الرسن ده ويتحرك يعني. لهذا الطفل لو علقته في ظهر ثور بعد شوية تلقاه قسموا لك على اثنين يعني.
1: نعم أكيد
0: صديق للبيئة وصديق للإنسان ويستاهل أنه يجد هذا الاهتمام.
1: الاهتمام
0: وبالتالي عالميا أصبح في يوم ليوم الإبل يسموه يوم الإبل اللي هو يوم 22 شهر 6، وهذا بيحتاج إلى تعبئة جماهيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال
1: نعم
0: وسائل الاتصال العامة والإعلام بشكل عام يعني. تسليط الضوء على
1: آه.
0: هذا الكيان مسؤولية الجميع تقريبا.
1: نأتي إلى ختام اللقاء، يعني كلمة أخيرة ممكن تقولها أو ممكن تتكلم حول علاقاتكم مع الاتحادات الإقليمية أو الاتحاد العربي باختصار.
0: احنا كل الاتحادات هذه ذكرناها اتحادات صديقة وداعمة، وعندنا أصدقاء إريتريا وعندنا محبين إريتريا. هؤلاء الناس بيجون بشكل مستمر ويشاركوا معنا في كل الفعاليات، واحنا نسميهم شركاء او محبين اريتريا. مثلا امسك الاتحاد العربي لسباق اللجن، هؤلاء الناس تقريبا من 20 سنه معنا وسجلوا زيارات عديده لاريتريا، وفي مستثمرين سجلوا زيارات عديده لاريتريا، وشافوا الهجن الإريتري. ده غير العلاقات العامة اللي خلقها الاتحاد نفسه مع الاتحادات الثانية في إفريقيا، مثلا الاتحاد المصري، الاتحاد التونسي، الاتحاد الجزائري، الاتحاد السوداني. هذه علاقات اتحادية أيضا مع الاتحاد النادي الكويتي لسباق الهجن، الاتحاد السعودي، اللجنة القطرية لسباق الهجن. ما كل الاتحادات المماثلة عنده علاقات وبيسجلوا له زيارات ويشوفوا طبيعة الشغل، وبالتالي هم شركاء معنا في كل شيء، وعندهم خط اتصال وعندهم اتصالات مع الجهات المعنية يعني. مع مسؤولين شأن الريادة في إريتريا بيلتقوا معهم بشكل منظم، بيعملوا اجتماعات ويتفقوا على أشياء، وهم داعمين بشكل جيد، وإحنا نعتبر هذه صداقات استراتيجية بتقوم على مبدأ حسن التعامل وتبادل التجارب يعني. أما من النواحي الثانية الحمد لله الاتحاد ضمن سياسة الدولة الإريترية يعتمد على إمكانياته الداخلية ويعتمد على مقدراته الداخلية وعلى مورده الوطني، والدولة ما مقصرة معه عبر المفوضية زي وزي كل الاتحادات الوطنية، بياخد موازنات، بياخد خطط، في جهات مراجعة، في متابعة، في تشجيع. إحنا كل ما مطلوب مننا الآن إنه نشجع القاعدة. وبالتالي أنا كلمة أخيرة ممكن أحب أقولها، هذا استثمار وهذا مورد وطني زي وزي معدن موجود. إذا افترضنا مثلا بعد المعادن الحديثة والنفيسة ظهرت حسي، وفي معادن قديمة ظهرت قبل 80 أو 90 سنة أو 100 سنة حتى، الجمل مما خلق الأرض ومن عليها، والجمل حيستمر إلى من يرس إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها. وبالتالي هذا مورد ضخم جدا قابل للاستمرارية، قابل للتطور. أناشد كل مواطن عنده مقدرة يستثمر في هذا المجال، علما بأن الجمل موجود في كل إريتريا وحق طبيعي لكل مواطن أن يمارسه. الجهات المعنية بما فيها الاتحاد الإريتري مستعدة أن تأتي الموجهات، تدي الموجهات، تدي التأهيل، تدي التدريب، يعني تدي المعلومة بالشكل المطلوب منها. وبالتالي هذا مورد مهم جدا، هو يجب الكل يعمل في سبيل تطويره وتشجيعه.
1: نعم أستاذ صالح محمد أبو بكر، الحديث بالتأكيد سيطول حول الإبل والجمل والهجن والاتحاد. نتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحوارات التي أجريناها مع الأستاذ صالح محمد أبو بكر رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا. حتى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ايوه اذا طيب اسكمل حزي لدفارات وابر وصدف وسبيلات ومشيطاي نقوش ومرايات ومقص اللي كله تحت حد اقرا بالك 150 تزبيو من اورم اقر مت نقفك تكسبت ابشر يا شيخ السوق لا سامنكاتا سامنكاتا
1: سوا وتكركو قل مريتا يليت بلياني مسانيتا نقوش وعقبلكو ودعصير سبو سوا وتكركو بكلنا
2: سلام عليكم يا وتفقوا راي
0: مرحبا ارهاب

0: عليكم حلفاء.
1: مرحبا مرحبا سلمى.
0: مرحبا
1: مرحبا مرحبا
0: مرحبا
1: مرحبا مرحبا.
0: سنو علات
1: ودا سنو علات.
0: لا لا لا لا لا لا لا.
1: أمريكا بايكي يوم راياتو يوم راياتا لما تعندكي منقات عباي قلت بقاعد سلعك مثل
2: منقات ما عباي وعباي حالته يوم جيراننا حتى لقيك سوق مسافرين تعالكو اقر ولا ترق بقرق الحاجات اللي يساوا اروق النزاق بكرينا وإلا عدا حالته من تري يوم ابا في دب ابا في دب عصر ألف من دقرو كل حزية حاجات لقيكي بقول لها أدواتا تبلا بقول لها أدقادينا إلا أمنوس بس ما بيرك لكم دي كون قريتها يقول الزالوق رح تزعلكم
1: لكن سلمى ولدتي اقل ما تكرايك سوا لقدوتي بزحت حرحنا اكل اللي قلنا افقرته بهالاتو
2: يا حالته اللي بعلميته اربع صفنا اللي قلت نسال لي تقلك والكريكي انت سلفك وانت تكلفك متقرصنون اللي تقتشن اللي تقلك انا لكن حالته تفرن اللي تامرتها لكي من صورة ولدتي سوا دقيس اللي ريشاي لكن لا بس تبالحي يمثلني
1: المشكلة دي ما تبالحوت وما تبالحوت يكون لمال لتركب من تحقلته
2: يا مال لازم يكون قل تركب حالته تسلف وتتكلف ياه يا قلبك مقب تأذبه انا هي اللي مواديتنا يا شاي سبت الافرهن ليكي فك ليت ازر ليكو دي مسانيكي ودي بقدامي
1: فك زرقس النيتة لمال لا تسلم ولدك مرة بزحة لكن قدام كل اللي كفل افقر
2: لازم تأكل اللي قلنا افقر لازم تأيوة الا رأيك كان واجب درس انها قلنك دمه اللي تقلني
3: سلمى لازم يكونيني كره اكله مسوتو ايام لكن تودوه ليكم وحد ما انت لازم نبيله
1: نجا انت اول كم سال حالك تتناسي وحر سلام بدي تبلك اوالد بدياك تاتي ها حر يعني اب لازم ولازمته بس لمال شويه بس حلا
3: الله حتى مالي حكومه اللي تاتي تايدون كتامر لكن لو والدين نو سم كم سلو ود روحوا ومقدرت لي اربع مواد يمسون لكم هلو
1: يا نجا ولا تقلاتو من اللي على سنن وتودي بك
3: كان لي دخلت عقب بن لينا بدل جغرا لو والديوم ظروفنا يحدنا يوم ده امره لا درسه مكم سله حازيو لو واجبك لي دوم الواجب الا لكن سرتكوت وبيبرط لي طاط بس
1: لما لا تبز حسن مولك ما جات امانات
2: حالته اي بزحه ويبزحه ان ده سلفك وان ده تكلفك جناك بس تشنن لي تقلك سمعيني ليكي نو استاذه نجاة انت بدل ما كنا تبلي كم الا انا يفك من زر لحيسكي فجر بتسدي
4: ابسطن ولا تحكي سوات تكرر كمليت امره من ليكم مام
5: ايوه سمعكوكي عشان ثلاث دول بلاتي تليكي قدم الله
4: كحاجات لا تحزيها هلا ابلكم اللي كانه
5: دهنتو ده حاجات ما لا تحزيها للدكانه ليت من دكانه الزابيا والدكانه مال يليت من اماكن بعد الزابيا قال حتى مشكله لو
4: ابسطن تقولوا لكم ناي زباب لكم اللي كون انا
5: كان يمد لي ليكي هنا اللي دكاكينا اقل زباب فاتحه من عندي يكون اقل ريات فاتحه من هنا
4: حالة والدينا تأمروا مامي هتا هي سنانا حاجات دول زابايا ربشت وقلوم ربشت قلت أمروا كأزا أنا كم حالتا قل إسدايا أبلكم الليكو
5: شنو وديك إسدايا حمس متقلة إسدايا حمس مات هيبة
4: حمس مات حمس مات متكفي أنا قدم إزا حاجات من زابايا كل أكوغلا أزا لكن شوية عصر اللي فاي من تهيبوني قليتا إن دات قادينا قل نسارح قل أبلكم الليكو وأنا هي كم حالتا دم يريال تريح وحكي ما قدام بيت وبلبلكم الليكو
5: يتقبئني يبلك الليكو أنا يقبئني ها ونوسو اللي بنزروت ما تحدا
4: أبسطل ما تبلو الليكم لدكاني حبرت مامي أنا يوم لدكاني سديكو ويتفنكم إنه من قبق المدولتو
5: سدهي الحزبة لا يكلا كي زد سرت حكومة ما انقصته بالليل أذلت على باتكي سكت التامي بزح سبات قبع حلق نداقوا موت هذا زمني
4: أبسط تلمت بلو ليكم يوم تنفسكم كما تأتكم كفا مردبكم بدير لكن أزبو وأبزحت بلعلكم من ديكون أو حدت بلعلكم دحان لكن رأيتكم الليكم
5: دحان رأيني رأيني قلوا من ليك
4: رأيكم الليك
5: طلبكي حلق نحق بلو
4: دحان ربح هلا ناس تبدحني هلا دي سبحانه
6: سمعيني سلمى
0: هاشي كسر
6: ما ليلة يا بقلة ودح حالك الزابيكيو ان شاء الله بس فتيو
0: ما شاء الله ما غير فتيا
6: ايوه
0: الا قدام لكن رئيك شيك وسوق اقل الا جنيتو لافقر هلا بس رب الزيبل
6: ما له اللي واجبته اللي كساري كون كل بالك بس اجنيت كدول بقس هوا من تحسناتو قل لك بالو مسناتو الحماقي هي
0: سدنا امان كات وتفقوراي تعدا نو سعامه الوقت اللي رئيك شيك وسوق حوي الا من سرتيت ولا كسا وقت تقيستو انا اقلق لسارح

0: تحت قلي برتربلس دي النبل بس
1: منظورة بقزت كيرو بركتك بقى من أزد دالي كل الحاجات قل سهولة تحزى أنا سبت أمره من أزن داليك بس حتى قلي هبيني بس أنا برد تقلو دي أقلاته
0: دحن دحن اللي تاتلا تقول حساب دي بوتك لكن هي الشيء كسوق إلا لكمبليتر إيه كان مشت ودفارت ومقاس وإبرت وخيط لتقبطت لكن مرة بس على الله
1: إيه تيبا لي اللي معكر اللي قل لأ جنيت كان مرة مهم طولة حزيوب حار هيني دي بداعاتنا هاي سهوة أركسو إيه وقل لك إنه دوية لبهلا لو بس إلا بيلو كان دافع
2: سلام عليكم سبساوة
1: إيه دحن كمال إحنا مدالي سبساوة إحنا نديكو سبساوة إحنا
2: لا لا أبشر تمام إلا مجنين اللي سهوة لقى يشاري إيكا قلنا أثناء يطوم وقلنا سدو يوم وقلنا رايحوم هلا قلنا بس إلا أمور
0: أي وحشومي اللي بزروت يكون تبل اللي كمش
1: أبانو تلا هاجم إلا سهوة أبا حالف سبت قبا كله بس الأتقابي بنا سهوة هتول أمور
2: تسألنا يا سلمى قلنا بس أنا من قبي بزروتو إلى التحزين أمرا ولا سهوة لكن كل سبت بها يعني إن بلدي بنا دراسة تلا التحزين حاجاتنا بريت وقلت يبي يعني قلنا الرافع على مناني لا التحزين
0: هاشم تاتا حتى في تهلا ازي زي تاي بزروت يكون قلت نعم النوم على بنات بلي عالكا
2: بلي قل عليك عدل لكن لا بقى نسمع عليكم تا اكن نبلكم لكن يا جماعة براكم لندو وتحسناتهم نيدا يومين اكرا قلوم بلي اللي يكون يعني
1: بس بس الا اذا بيلك جنيتنا من سناتهم قال لحماك على بوم لا تبلا ليك طب طري جقره اي
2: بس بس يا يو سمعوني سمعوني الا تشاينا تشاينا يعني اللي بعد حتى لي تطور بكم حتى تامر انتم
1: اه كنا نايم بالدلالو صانها شاينا كلهم دلالو من قبل هيك ويلي تطور
0: يا شيخ السوق هتوم لا تب دلالتي بس حوا بزحينهم بس حوا هتا يكون هالشيء
2: لا لا لا لا لا, لا. كلكم قلتكم دي دلالو وبزحهم يكونين شاينا يعني التقارب بنا دي بسبت أولويات هبو بلدو اللي تتعورنا دولتو ما لشافك بنا سبت أقولو أولويات هبو بتكنولوجي واقتصاد بو قدموا بلكم لك احنا مين دي بساوا اولويات قني ده لقنا بتام بالجنان يعني سيفنا كرشتو لو احنا قلو سيفنا حنقل لو قلنا بهر لقنا يا جماعه مع السلامه يا
1: اخي اري انت دلالات ما سنه صبادات من جيسون نطور وسنه تمصل احنا نمريها مريب
0: سمع عني شيء كسوق دلالات ولا ارسني هاشم كفدي بعد حابركه
1: هنا قدم هاشم من تهاجع لنا لبسنا فنطر ودي من الناس من بلعنا قدم
0: شي كسوف الا اكبا داي زم من سمع عليك تشاينا هي الدلالات يتطورت نيب لك عليك
1: سلمى انا دلال انا ودلالات بقى للتطور حز لكم مالي ومال تشاينا
0: نوسخه امر بقى
1: سلمى لا رس فقط كوت نحس انت دي سلمى لا رس لنا بقص نايساو ولا معاقر ولا تات بلعنا هتوت بس لا رس فقط اللي كنا فنطر من
0: نوسخه امر بي لك ماما انا امر ليت اي تقباني
1: يا اخي انا امر من جت تات امر لك نعس على مقص لك لو ولك منصوره سنه ما تصل تيجي صبطو من ازب دالي يقلب لك ميتو كيف كنت تقول

0: حدار اللي قد مكر راي سوا قبل على تبذير كويا اقل كم اسر بلاكا اتعب يا
1: تبذير كم سلطو انت سنت فهمي كباك كمي
0: والله ادم لقضوات لا تزول هذه لكن اللي قبل هلا بلاته جناهم اكل تخليفتنا هداي لحزم انهم قبل من قبي تعداش هم مو هلا
1: ايوه ايوه تعداش هم مو أيوة. حكومات ما اللي عند بيت يعني لجنا لدرسها الى ساول لتكري ام بل اكتبت ودراسه تقول لهم فعلك على در الاتنا مدرسه بعد حبتي لا تحزيت بالهلي احنا لوالدين لكن بس ينسمع انا كميت ينسمع امامنا
0: هن ليك سمع هنا الا بس ليك امانتا ايوه لكن كرم ستل وقال لما مثل انس قال امر هبه
1: كان توم ستل هي يعني جناس هاول اللي تكرم من الفكم الا رسل لي يعني تمرسكم وكميت
0: والله يهرسناوني لكن مستل تبذير لبا سن الدليا
1: فتيا
0: بس وركي جيب لنا قبايات امر رسني
1: الله كويس
0: هذه حدار انا دكان قال افتح لي قيس من كاد تحن عليه وانت ما شغل متحقق
1: اه كلنا قال لي قيس تيبا كلنا قال لي قيس
2: بل هاشم ناسك ساوات بقى سام علي اكل تكلفتنا هدايا قلت هدايا قلبك وقواريك وقاربك سك ساوات بقى هديت قلت هب لازمته
1: تهيب ويتهيب ملي
2: ما لين تقول لك تهيب ويتهيب يقولوا مهيجاتو بتكده سرنا على أنتش واحد حن سبنتها دي بيلو

0: بسألك عليكو.
1: ما لا ما ليش ما اسمعني. لا حيت عندكم هلا بيتكم مسامير وزوبة عامة وتام ديت أمره.
0: لا حرام. أنت نوصل ما ليش حيت أنتوا. أنا حيت بسألكو كا. من تأمر السرني يتأمر يعني حاجة لنا عليك. لازم.
1: إيشاي. أنت هما سلف سألية بلا سجلة حيت أنا هلا بيتكم حاجات قلت ساقلو وتسرقوا مسامير وتدام أنتم إيه فالكم.
0: ملي دول دول قرمت نايبيت عفش قل ساق لديبا أيوه. منصورة وأم أبا مسامير واتديبا
1: تمام ولا هزعلكو قال حيطة مليكو فت قبريكا
0: يا رب صبرها بدنا نوسك عليك ملي حيطة تتفارق وتتهمج
1: ها بس بس بس بس كان تامر يشاي ايه تحرك قدامك اللي حركك مسال حيطة ريكا
0: أيوه.
1: لمسامير زبوطة للشالة وللتهمج
0: ملي انا دول دول مرض دول حرك اللي بيوجعني وادوك اللي بيبشول الى لما
1: اموري كون حق حرك قال الشعلة بس اجلس لك والله الحمامات ريك البحر وقال الاتي اي للداوي وقيت لايت تدقق
0: استغفر الله العظيم ما تبر ليك مالي سمعنا مالي انا بس ضبط يا سكريت بطني فر عليه
1: بس انا لديك الدارج
0: ها
1: هابل ملي لا قاري لا دول قدام لا امبو تمام عندي انمي تباقي ستونك راس عكا مسلم
0: سو قاري تم اللي قاري تعبلي
1: لا لا كساوا وقلب بربوش على كلا بقس ولا كشويه فقط كو
0: ايوه ساوات بي اخر الساعه على كمان كاتا سمعني انت اللي برنامجنا ساوا الا قدام لازم تعال كنا قلت بزر وقلت بيبر هلا اقول
1: لا لا ابدا اللي بيبر لبون ترى سجن اتنايتهم ودي بدراستهم لصديهم حاجات قلنا مسجلهم ضروري أيوة. لكن ريكا اللي كلا نبرا وقالوا دي بسبت هلا ضروري كوم حارتين زاد دراسة إن ده صح لك من سواق اللي في قرقة من قبي
0: أيوة.
1: ما كنا نبرا لا تحزيون
0: بس بس بس هاشم إذا ما صحك إلا أنا حزيا من قال فوق تعالى كرسال ما إلا أمان إلا بس أمراته اللي عليك هلا فهم أنت
1: من ناته هنا ملي لدراسة شوية تذكر قلهم وتستيوم ونبرتي تتهبون ما سنيت لأنه أكلنا ود من آدمكم سأله رفوت يا ريشاي رفوت مع لقتين إيش بج بج كام من قت التحابر ومع لقت أبايم بج بج كام من قت التحابر هم شيء بس بتحابرت يعني
0: ملي كود كيدي ليك أنت إذا سني على كسب حالة حنك هو كنا كم شرك لبت كعلبك كنا ها دور حتى بزرتبل ودور حتى تبدرتبل كود كيدي ليك
1: يا ريزيم أنا بس قولوا به ليك وبس فهميه ليك من دي يكون أول الدنيا يعني حياة ملاي ميزان عقيب تقلمي التأديك الهلايا سلس كترح لبديام على قطريكا ألا نتعقب قرمة طبيعة حلفك لبان وبقرمة لطبيعة بند تمام وبند سكر كريكا لسلس كترح نايلة ماياتك ترسع لبك وتحنك يعني نلد مفهوم تبس
0: أس قسكو على بات الليا بربها يا جماعة أنا لني يقر هاشم فوفهم أنا اللي ذاتي يتفهمن كل كله أنا بس حال بعد هزاك لي إلا حالتي يكون سبحان الله سلقس قطرة مي وقرمت طبيعة وأنا سألي معنا مسؤول عليك يا جمالك إلا هاشم بس حيائي هلا نوصل أسألي أقول أبدا من عروجي اللي على وجهني أيوة إلا بي حذار يكون أنا مبلغ بي حذار لهمة إلا بس بارحنا منه ألو بزي مرحبا
2: مرحبا مرحبا عليكم السلام مرحبا ريشا مرحبا بي
0: الحمد لله
2: ما شاء الله ما شاء الله
0: سنة دحرقناكم
2: الحمد لله الحمد لله يبقى بخير
0: ما شاء الله
2: ميتم الله يمنع يا وسك
0: أبي حضر من متعلوج وسك
2: الله أكبر يتي بلا استغفار بلا اسم الله أبا هيك اللي تعلوج ميتم حصلة
0: أبي حضر أنا بس على معلوج التاني دالة أسك صاورت بقى سجنة
2: أيوة
0: هديت ناينة برنها بتورت عبتني وأنا اللي عرفت أقرأ فرقكو لازم تكون قلنا بدي من أمر غلط يهلا أبي حضر
2: دعمت دعري شاي دعمت سوالا قيسو أولادنا وأولاد قوورنا قلنا سجع والأثنائت يعني واجبتو واجبتو اتكم صلهوما مكر وأقلوم لقبئة كتبت لنا فعوم أمروم وفكروم للأفعيح قلنا هبوم سنيتو سمعنا ليك
0: تمام
2: إن سدو الحلفة بيبر لكن كل الرسول سني يكون وقلقته بالمناسبة وحكومة ما يعني يعني تحذر منه الليت وتتفانى منه الليت يعني
0: سنة ليكم يا حضارة أيوة ورأيكم حتى هلا
2: أيوة
0: من هذا سمعني ولا في من نسأل أمكم
2: دهنتو دهن أبشر يبا أبشر بس لا سمعك قد تركبتو هذا إحنا مقلني ديتو مهلكة أول نفسنا يعني لقلنا صحيح وقلنا قوورنا وقدامنا كله يعني قلو قلنا أفهم وقلنا تتعزيتو صاوب بالمناسبة

0: أكان ديمقراطية أمعنى ليك
1: تمام
0: راكب وحاقل كله بلاك ليك كلهم يعني ابحتن ابحتن فناتاي لقلبوا للترو تاتك التامر أزي اللوم لراكب أمريكا لراكب بس حام اللوم سينام وحيلات لقلبوهمكم هلو ده أمرو مشاعرنا اللوم قل لك أبو هلا قلو ها نفسهم ليك ولا هليت اللوم قل رأوا لبوم
1: سنة ما أنت سنة ليكم يا
0: أيوة.
1: أنا بس أدو بحذار
0: أيوة.
1: أقنعكم
0: أيوة.
1: وقل سلماما
0: أيوة.
1: قل فهمات
0: بس
1: شكرا
0: أتاة يبا
1: شكرا
0: أتاة حد التفهمت لنبير يلا دعو علي دعو علي
1: بارك يبا
0: مرحبا بريشاي مرحبا يبا
1: مع البكير
2: سنو علام
3: مرحبا منك يا توليك مرحبا يا لطيف نجات اللي شغلاتك فوت البطباس تليكي
2: اللي هي عبات قلاسها ولا قوشة دراسات
3: رأيك انتي ده حالته اقليه وقلكي بيبروت ضربونا على هتا وحالا نقوى هياب للزابو وفق زرره لو التعامري كلنا هم هيابات نجات ولا كذا
2: حالته ايه اللي هيابات سوا كم قيسو الذي يقول لنا فأما اكتبت وكنكم سألاتنا ما فيت
3: بنجات انت بعد امان بعد يا بعد من قبل افول باس مسل وانا بري زابيك قولهم
2: حلو الله سلوه ما حكي انه بريد والباس ما قلك بعضهم
3: ها
2: نبرا من قبل سوا انا بقول له والباس هنا يوم كفيه انت لكن بامان عبوتنا دراسات حز لك من قبل قولهم ننفعهم هي بات هي بس
3: امانات نجات ولك نبرا حيل فايت تحب يلا اكتبت تنفعهم بس لا كنت نزحت ليكن قديه بهلتو تحب لها قال لها بلاك ليكن قال حساب ديباتو ازر اكين العيال سبت رسالتنا ديهرنا تحنوا على يد
4: مع الكل سنه مع الكل
5: ابستن الا ولات لازم قلنا سدايا هلا قلنا ما تحسناتها قلت بقى لبان
6: انا هي ما بقول لكم لك حاجات قلنا ننفع كم أكتبت مثل قلناها بهلا قلنا ديكون إلي نبرا وقال ببس عطينا فعل
5: أب ستل ولا تحطكم من تقبي كنو يوديكم لكن دحان رئيتكم اللي
6: سبحان الله أنت ما تهاجي لكي ولا تحكي ولا تحكي مفرق بات حتى يتن مامي ما تهاجي هي جانين ناشة تهاجي
5: أب ستل أنا جناي أناني من شرفي وعلو
7: السلام عليكم يا وعد كميل
6: مرحبا
7: سلام
6: عليكم سلام مرحبا
7: كميل.
6: مرحبا
7: مبسوطين ادوي سلام متواصل يا
6: ارحب
7: ها
6: ارحب
7: ادبكيت
6: الحمد لله
7: اخبار
6: حبيبي تفضل
7: ها مرحبا مرحبا
6: قول لي
7: تفضلك يبقى كفر لكم
2: الحمد لله
8: يلا انا فجعكم سبحان الله بالله باكل بيتكم واسواتكم سن لو قول على دحنتم
6: هذا انا الامس التل ما تملكنا بي من يدك انت ورد حتى أذك سوا تذكر لي أذم بلني مذاك لازم الأدام ودي هلا قني ده يقله هلا أنا هذا بلني لي ولا حاجة لنا فعني دقلا بالله ليكم
2: أقول يا جلس ده حزة لما لكن ناكلينا كم تقل أمر
8: سبحان الله قادر يا جماعة الكير هدو هدو يعني أنتم مسلت هليكم تتبوسوا ليكم ما تعطاكم هليت يوم
6: بو بو بو حد هالماضي أبي مسلي لنا وروت هالقبيش أبي تلا مسلتني بيبرت بلي وأنا بيبروت لا تحزيني ولا
8: دحن دحن كميل دحن أنا أول بس يعني قروا أفهمكم الليكم سمعون الليكم أمبالكم من واسو بلاك الأسر كل الأدام بلاك إلا بس عطت الليتا أذي عن حلنا الليتا بس يكون حلنا اللي يا جماعة
2: كميتو
8: تمام تمام دول دول قلنا ولادنا إن رشدهم هلينا تنبل ندبروهم يا جماعة إلا تتبلع وتستة والباس والليتا مهم يكونين قد تأمروه اقل لدرسائلك نفي مكر ونفسيا الداليوت الحزة لدرسائل ساوة لتكري
6: أعدار أنا ما لا تقلب لي أنا سمعيني مستل اتقل حدار ولا اللي كان كل نهبات ومن تبليني نكمي أبنك وكل رأسه حالي لكن لا تعني قلت أمرك
8: دحن دحن دحن يا جماعة الكير حكومة ما يعني إلا تبذير اللي خلقكم تند أمر تحذر منه
6: أيوة
8: ساوة هي ساوا هي قلنا أمروا لبناء كله ومدرستنا يا حياتنا سبت اللي أنتم أزاي يعني لطفنا تأكتبت أمرنا على الأواسع وأفكار على الأواسع والتدراسة تأجلس ديالك قدر لطفنا يعني علم تركب من لك قدر قلوا أن ذهبكم صار حواء ديكون لباس ونبرا واللي تهدي بيتو تعدبون يا جماعة الكير
2: أنا متحسنا تجري تبحث بعلكم أزاي لكن دحن نبراهم وسيفهم حكومة اللي تقولوا حنا منينا نتقلب الدالي والدمير الحيس وقلنا

0: الدوم بنا اجنيتنا دول قيسو لو بعد لكن حكومة الليتو
1: بس الله يرضى عليك ريكم ستن اللي مفهوم الليتو اللي تحزلها الله لا تبلع وتسكت ولا علم بعبيه ناسو حكومة الدوليتو هالليل لكن هناكم والدين جنانا عندنا تبقس لا تجن ركز لبنا زيادة أمرو للأفايح والتمدرسة لصديو هتوك اللي بقى بديبو لوسوك ناينا
0: أيوة.
1: تيكوان كلها الله جاهزة
0: أيوة أيوة أب ستر قدوم أنا عفو مني سامحوني
2: سامح لله سامح لله تناي تقول فهميكي واحد أنا ما بارك الله فيك ها أدم ستر نيجي استمع كتبت كتبتك النزابة
1: تمام تمام تمام أصلنا يتفاهمنا ما تفهم سنيت يا جماعة الكير أزل الشيء المهم حنا كلنا يعني بطت قدرنا اللي فهم اللي كل لما اجتمعنا وشو عبيه وترحنا كم سلسابك اقلني دبنا أزل نوسو أنا ريكا
3: حنا حقو كنا تفهمنا أنبسطكو والله أنبسطكو الحمد لله رب العالمين أيوة والله أيوة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الخميس 16 من يوليو العام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. دعوة لتعزيز انتشار وكفاءة المؤسسات الصحية بمديرية حجات. جهد لتوسيع مصادر المياه وإنقاذ الحيوانات البرية من الجفاف بمديرية قلعلو. توزيع معدات زراعية على أسر تعيلها المرأة بمديرية سجنيتي. في الأنباء العالمية، الصين تنفي سعيها إلى توسيع نفوذها في جزر المحيط الهادي. الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل نهائي على تنفيذ اتفاقية التجارة مع المكسيك. والصين تسجل رقما قياسيا في تصدير أكثر من مليون سيارة شهريا. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. عقد في مديرية حجات تقييم في 14 من يوليو لمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انتشار المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها بما يضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وشارك في التقييم مسؤول الخدمات الصحية على مستوى الإقليم والمديرية إلى جانب إدارات الضواحي ورجال الدين. تم فيه استعراض الإنجازات والتحديات التي واجهت القطاع الصحي خلال عام 2026 ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية. كما تناولت الحلقة الآثار الجانبية للأدوية والأمراض الأكثر انتشارا وأسبابها ونتائجها والمشكلات القائمة في المؤسسات الصحية والحلول المقترحة لمعالجتها، إضافة إلى دور المعدات والأجهزة الحديثة في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية الممرض قبر مسك القبرهيوت أن الحملات التوعوية المكثفة أسهمت في الحد من انتشار الأمراض، مشيرا إلى أن معدل الإصابة بالملاريا انخفض إلى أقل من 1%، فيما بلغت نسبة التغطية بالتحصين 100%، ووصلت نسبة الاستفادة من برامج النظافة البيئية المجتمعية إلى 89%. من جانبه، أكد مسؤول الإدارة والمالية بفرع الصحة في إقليم عنسبة سيد زكرياس عقباس اللاسي أن المبادرات المجتمعية أسهمت في دعم البرامج الصحية، معربا عن تقديره للدور الذي يطلع به المواطنون في تطوير المؤسسات الصحية. وقدم المشاركون عددا من المقترحات والتوصيات، من بينها إيجاد حلول لمشكلة مياه الشرب النقية في المؤسسات الصحية وإنشاء أسوار للمرافق التي تفتقر إليها، والإسراع في استكمال مشروع قسم انتظار الحوامل الجاري إنشاؤه في مستشفى حجات المجتمعين. وفي كلمته الختامية، شدد مدير مديرية حجات السيد إدريس محمد حمد على أهمية ضمان استمرارية المبادرات الرامية إلى توسيع الخدمات الصحية وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية. يذكر أن مديرية حجات تضم حاليا مستشفى مجتمعيا واحدا وستة مراكز صحية ووحدتين صحيتين تقدم خدماتها للسكان. تنفذ وزارة الزراعة مشروعا لتوسيع وتطوير مصادر مياه الشرب للحيوانات البرية في مديرية قلعلو، وذلك للحد من ظاهرة نفوقها وهجرتها الناتجة عن النقص الحاد في المياه. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بإنجاز بناء 19 حوضا مائيا حتى الآن في إدارة ضحيتي باردولي وقلعلو بالتعاون مع أفراد من قوات الدفاع. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية سيد محمد عبدو أن موجة الجفاف التي ضربت المنطقة في العامين الماضيين تسببت في جفاف الآبار ونفوق وهجرة أعداد كبيرة من الحيوانات، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الأحواض في حل الأزمة، لا سيما في منطقة إنجل المعروفة بكثافة غطائها النباتي وحياتها البرية الغنية. وأكد السيد صالح إدريس ممثلا عن أفراد قوات الدفاع الجاهزية التامة لتوسيع نطاق المشروع مستقبلا بناء على نتائج الأحواض الحالية. وزعت في مديرية سجنيت معدات وأدوات زراعية في إطار برنامج دعم على 70 أسرة زراعية نموذجية تقودها المرأة بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن.

الغذائي. وأوضح مدير مكتب الزراعة بالمديرية السيد إساسو أسفاو أن الأسر المستفيدة تنتمي إلى إدارات ضواحي ماي سجن وماي موغودوم وماي فات، مشيرا إلى أن اختيارها جاء بعد تقييم ميداني أجراه المختصون للأنشطة الإنتاجية التي تنفذها تقديرا لجهودها وتشجيعا لها على مواصلة العمل. من جانبه أشاد مدير مديرية سجنة السيد عبد القادر حاج علي بالجهود التي تبذلها الأسر الزراعية المستفيدة، وحثها على مواصلة العمل بالتنسيق مع الخبراء الزراعيين للاستفادة من الإرشادات الفنية وتحقيق نتائج أفضل. وفي سياق متصل، أفادت الجهات المختصة بأنه تم خلال العام الجاري إعداد أكثر من 11,000 حفرة غرس في إدارة ضاحية دكساء استعدادا لتنفيذ برامج التشجير. كما أوضح مدير إدارة ضاحية دكساء سيد هايلة مريم يوهنس أن أكثر من 40,000 شتلة من مختلف أنواع الأشجار التي زرعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تشهد نموا جيدا، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة في مجال التشجير والمحافظة على البيئة. اختتمت في الإقليم الأوسط دورة تدريبية دامت أسبوعا كاملا حول السلامة المرورية، استهدفت 200 طالب ضمن الحملة التنموية للمساهمة في تأمين سلامة الطرقات بتنسيق مشترك بين الجمعية الإريترية للسلامة المرورية وشرطة مرور الإقليم الأوسط. وخلال الحفل الختامي للدورة الذي أقيم في 15 يوليو، أكد قائد شرطة المرور الرائد هابتا جبرو أن هذا التدريب سيمكن الطلاب من توجيه المشاة وضمان تطبيق القواعد المرورية الأساسية ومراقبة الاستخدام السليم لأحزمة الأمان، متوقعا أن يسهم انتشارهم الميداني لمدة شهر كامل في الشوارع الرئيسية في الحد من الحوادث والمخالفات المرورية الآخذة في الازدياد بالإقليم. من جانبه، أوضح مسؤول الجمعية الإريترية للسلامة المرورية سيد ستيفانوس هابتا مريم أن الهدف الأسمى للتدريب هو إنقاذ الأرواح، داعيا مستخدمي الطريق إلى التعاون التام مع الطلاب. وحث مدير مدرستي بركة والبحر الأحمر الثانويتين الطلاب على التحلي بالأمانة والاجتهاد في أداء مهامهم. يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق النسخة 28 من حملة الطلاب التنموية على مستوى البلاد في الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس، والتي تشهد هذا العام مشاركة أكثر من 30,000 طالب وطالبة تمثل الإناث 37% منهم، إلى جانب نحو 1,000 معلم ومختص زراعي ومنسق وكادر طبي يتوزعون جميعا على 160 نقطة عمل مختلفة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده لا تسعى إلى تحقيق أهداف جيوسياسية أو إقامة ما وصفه بمناطق نفوذ في تعاملها مع دول جزر المحيط الهادي، مشددا على أن تعاونها مع جزر سليمان يتم دون شروط سياسية أو فرض أي إملاءات. وقال وزير خارجية الصين خلال لقائه وزير خارجية جزر سليمان ريك هونيبولا في بكين إن دول الجزر المحيط الهادي دول مستقلة وذات سيادة وليست الفناء الخلفي لأي طرف، لافتا إلى أن علاقات الصين مع هذه الدول يجب أن لا تكون محل تدخل من أي طرف ثالث. وأشار إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع جزر سليمان في مجالات الطاقة النظيفة والرعاية الصحية ومواجهة تغيير المناخ. وجاءت تصريحات وزير خارجية الصين بعد أسبوع من اختبار الصين إطلاق صاروخ برأس حربي وهمي من غواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب المحيط الهادي، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات من دول في المنطقة. اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بتوقيع اتفاقية مرحلية بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وذلك في ختام إجراءات داخلية من أجل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي بعد تاريخ إخطار كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الداخلية. ويذكر أن نواب الاتحاد الأوروبي كانوا وافقوا على استكمال إجراءات الاتفاقية. وفي مايو الماضي وقعت المكسيك والاتحاد الأوروبي تعديلا لاتفاقهما التجاري ينص على خفض للرسوم الجمركية بهدف تنويع اقتصاداتهما والالتفاف على سياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في النبأ الأخير تجاوز صادرات السيارات الصينية 1,000,000 وحدة لأول مرة في يونيو.

مسجلة رقما قياسيا جديدا وسط طفرة في النشاط التجاري الإجمالي للبلاد، مما يزيد من التوترات مع الشركاء الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه التحديد، ارتفعت صادرات السيارات الصينية في ذلك الشهر بنسبة 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.06 مليون وحدة. بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفع إجمالي الصادرات الوطنية في يونيو بنسبة 27% على أساس سنوي، متجاوزا بذلك نسبة الزيادة المسجلة في مايو والبالغة 19% ومتجاوزا توقعات الرويترز البالغة 18%. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. دعوة لتعزيز انتشار وكفاءة المؤسسات الصحية بمديرية حجات. جهود لتوسيع مصادر المياه وإنقاذ الحيوانات البرية من الجفاف بمديرية جلعلو. توزيع معدات زراعية على أسر تعيلها المرأة بمديرية سجنيتي. الصين تنفي سعيها إلى توسيع نفوذها في جزر المحيط الهادي. الاتحاد الأوروبي يوافق بشكل نهائي على تنفيذ اتفاقية التجارة مع المكسيك. والصين تسجل رقما قياسيا في تصدير أكثر من مليون سيارة شهريا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

دحري حارة ورحي نابز مأكل تملسنا روشاقن نفس وكف معالتي نابز بوتا بممسع نزومن قعوحو تكاتاتلو من كبدتهم تمزنو من نساكم التحبرو ولا قوى معالتاوي نابز متسع نزن اتفات يكايدو يخون قن اقداوي كن قد قد يوزف اللتقني صبونا غرغن كساب حجي انقع حسيره ايفلتني تبل قالا كابزوم انقعو كم زعخخو ملكتات يريلو اذا نعزبا زلنا انقعو زخونه يخون نقع يبلان اوشتي نخوتس يقالس كم زلوغن كم منقصقاساتو نستبهلالنا تبل